0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

رسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقدم.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: مالك يا محسن بتفكر فيها؟ أبدا. مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة لقصر كليتها وحشك.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أقول أحبك يقول لي قلبي دق دق أقول له شو قلبي وفؤادي وما ملك خدني خد مني روحي أنا كلي ملكي لك لك يا سلام على ضحكته يا سلام على خفته

0: زي انا يا فرحة عمري كله يا احلى من المنى
1: احلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها.

0: فرحي انا يا فرحة عمري كله يا احلى من المنى
1: احلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها.

الطيب والعيش الساحل العجيب في ساحل الذهب متع الغريب بالطيب والعيش.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: الهادي ولا الفلاح.
1: يا نفسي نفسي ويا قلبي.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم. صباح سعيد وجميل مليء بالإطمئنانية وأخبار تفرح القلب. نبدأ معكم يوما جديد مليئا بالطاقة الجميلة والكلمة الطيبة واللحظات الخفيفة، ونقول لكم دائما أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عدن هذا الصباح الذي يأتيكم كل يوم في الساعة 8:30. صباح الخير ديانا، صباح الخير ناصر، صباح الخير لكم جميعا.
1: يسعد صباحك يا هبة، ويسعد صباح المستمعين والمتابعين، وصباح أحبتنا الطلاب اللي رايحين على امتحاناتهم قاربت على الانتهاء. نتمنى لهم كل التوفيق. نصبح أيضا صباح الخير والنور والسرور على كل سائقي الباصات اللي عم بيسمعوا تردداتنا، وأني قاعدة أسمع نفسي مرة ثانية بالجوال. وصباح الخير لكل أربات المنازل ولكل شخص قام ونهض في هذا اليوم الحار نوعا ما والمشمس ورطوبته عالية جدا يا هبة اليوم. صحيح. فعلا، فالله يستر علينا تقريباً. ويبرد علينا يا الله في يا رب بقية يعني ساعاتنا في هذا اليوم وبقية أيامنا. سعد صباح كل من استمع إلينا عبر تردداتنا المسموعة 959 وكذلك 899 لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة في محتواها العديد من الأشياء التي تم تجهيزها لكم، وإن شاء الله تنال إعجابكم. نعم. بدايتنا يمكن حول الرسالة الصباحية، وأنا إنسانة كسولة وما عديتش أي حاجة، لكن اليوم نتكلم على الكسل.
0: نعم، مناسب جدا.
1: مناسب، وأنا أكبر مثال على الكسل يعني.
0: هو أحيانا مش كسل، أحيانا الظروف تحكم عليك، يعني مثلا ما فيش كهرباء، ما فيش جو يخليك يساعدك انك تحضري تسوي، اكيد بيأثر علينا طبعا، مش انه نحن حابين الكسل طبعا، بتطلع علينا دعاية.
1: والأمانة بعض الاشخاص او يعني حياتنا بشكل عام كثر ما تعيشي ضغوطات او ما تعيشي يعني ازدحامات في ايامك توصلي لمرحلة يا هبة انك مش قادرة عاد تنتجين، او فترة من الفترات مش خلاص يعني
0: الرغبات تنعدم او تنخفض.
1: ايوه. نعم. فتعيشي حالة نوعا ما من الكسل. فهذا بينعكس عليك، ويمكن البعض بينظر لك نظرة مش تمام انه هذا انسان كسول. لا. فلما تعطيوش المهام او حاجة او ما بيقوم لك باي شيء، وبالعكس لا، انه الانسان ربما يوصل لمرحلة انه يشتي وقت للراحة نوعا ما.
0: نعم، وأحيانا يكون الكسل مؤقت يعني بسبب الإرهاق كما قلنا، الكهرباء، ضعف مثلا شغله، دراسته، مثلا يكون عنده امتحانات فيأجل المهام بسبب أنه مرهق ومتعب مش قادر، أنه مش كسل لكنه نتيجة للظروف. وفي طبعا عن كسل ناتج عن فقدان الحافز، اللي ما فيش دافع، ما فيش يعني حماس، ما فيش حاجة تخليني أقوم أسوي هذه المهام أو هذه المسؤولية. فمن هنا برضه كمان يجي الكسل، وبرضه كمان يجي خوف وتردد. احيانا الشخص يكون خايف من الفشل او الانتقاد، فيفضل انه يجلس مكانه، ما بيروحش لخطوه جديده، خطوه افضل انه يحسن او انه يعمل هذه المهمه، فيؤجلها الى ان يعني يروح هذا الخوف.
1: وكمان نعم. في يعني انواع الكسل مستمعينا، صح التعبير، انا حبيت الموضوع فمعليش. في بيئات العمل مثلا نجد انه بعض الموظفين يحبوا المماطله وتأجيل المهام، تأجيل أشغالهم يعني لبعدين، وهذا يمكن
0: وقزع الأيام والأوقات ولبعدين.
1: أيوة. أيضا ربما تجنب المبادرة بس بالاكتفاء، إنه بالحد الأدنى يعني أنا بسوي شغلي وعاده أقل من شغله وخلاص بكتفي، يعني ما بساعد شبا، ما بساعدش ناصر. نعم. ولا رح نساعد ناصر
0: أكيد، مع النظارة كمان صعب الموضوع كبر علينا.
1: أيضا ربما تتحول هذه الأشياء مستمعينا يعني هذه التراكمات الصغيرة في حياتنا إلى عادات شخصية. نعم. يعني مثلا البنات في المنازل يعني خصوصا المهرة بتحسي انه بتأجل مثلا
0: لبعدين
1: تكنيس، لبعدين تصفية السمن، لبعدين بخلاص.
0: لا، نحن عندنا الكلمة دي لبعدين عند ماما ربنا يحفظها، دي مشكلة.
1: في أمهات ما شاء الله لا
0: يعني قول بعدين، معقول يعني الموضوع ممكن يحرق البيت يعني. الموضوع ممكن يحرق البيت. ومعنى التسويف انه تأجله لبكرة، اي موضوع معك بدل ما تقوم تصلحه وتنجزه وخلاص، لا كله لبكرة لبكرة، وهكذا إلى أن يضيع الأمر. وكمان كما قلنا الكسل برضو يأتي بسبب أنه على الجوالات دائما.
1: نعم.
0: بس يتفرق من الريلز للتاني
1: لمنشور
0: لترند فبيضيع عليها الأوقات وجالس يتابع آخر الأخبار وأخبار ما ضايعة.
1: فبالتالي هذه يعني يتولد أنه نعم. وقتك يروح، جزء من عمرك يروح في لا شيء. يعني يجب على الإنسان أنه يلحق نفسه، يرتب أيامه، يبطل
0: نعم.
1: كسل
0: نعم.
1: ويكون في شوية نشاط في حياته،
0: يبدأ يركز على نفسه وعلى أهدافه وعلى مسؤولياته أول بأول. طبعا الآن مع هدية الصباح مع ناصر، ونشوفها ونسمعها بالعكس
1: يلا.

0: على خدك.
1: شوف يسعد صباحكم مستمعينا ولمن ينضم إلينا الآن في فقرات عدن هذا الصباح، ونبتدئها في نشرة الطقس المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. نتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 19 من مايو أيار، وهيا بنا إلى المناطق الساحلية والقريبة منها معك يا هبة.
2: طبعا طقس رطب وحار إلى حار جدا وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرة والرياح خفيفة إلى معتدلة بشكل عام.
1: نعم، في المرتفعات الجبلية مستمعينا طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار عادية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالا وحتى تعز لحج والضالع جنوبا، تمتد شرقا حتى محافظات أبين شبوة وحضرموت.
2: والمناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام ومغبر إلى حار إلى شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا وصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
1: ننقلكم الآن لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في هذه المحافظات ولها في محافظات المناطق الساحلية والقريبة منها. عدن سجلت عدن العظمى 37 والصغرى 28. حالة الطقس والرياح في عدن مشمس وكلنا شايفين الشمس
2: ما شاء الله.
1: إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
2: ومعنا المكلا درجة حرارتها العظمى 33 عفوا إلى 28 صحو، غائم جزئيا رطب وحار والرياح خفيفة معتدلة.
1: نعم أيضا هنا الحديدة العظمى هناك 36 والصغرى 30 وحالة طقسها كالمكلا.
2: ومعنا أيضا المخا درجة حرارتها العظمى 38 والصغرى 29 صحو، غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار جدا الرياح معتدلة.
1: نعم الغيضاء المخا سجلت العظمى هناك 38 والصغرى 29 حالة طقسها تقريبا كعدن.
2: أما في زنجبار فدرجة حرارة العظمى 38 والصغرى 28 وحالة طقسها صحو غائم جزئيا رطب وحار جدا والرياح معتدلة. وكذلك لحج الخضيرة درجة حرارتها 39 والصغرى 27 وحالة طقسها كزنجبار.
1: نعم إلى المناطق الصحراوية والهضبية سيئون سجلت أعلى درجات اللي هي 42 الله يعينهم والصغرى 22. حالة الطقس والرياح في سيئون مشمس مغبار شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر أيضا والرياح خفيفة إلى معتدلة. يعني نقول إحنا الحمد لله على
2: الحمد لله نعم صحراوية أصلا هضبية. معنا مأرب درجة حرارتها العظمى 39 والصغرى 23 وحالة طقسها ككل المحافظات أو المناطق الصحراوية والهضبية مشمس مغبر شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة معتدلة.
1: أعتقى في شبوة العظمى هناك 38 والصغرى 24 وكذلك بيحان العظمى 38 والصغرى 20 حالة طقسهما مشمس إلى مغبر حار جدا نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
2: والآن ننقلكم إلى المناطق الجبلية ومعنا تعز درجة حرارتها العظمى 33 والصغرى 18 غائم جزئيا أمطار عادية معتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
1: نعم أيضا صنعاء سجلت هناك العظمى 30 والصغرى 14 يعني حتى صنعاء يعني بالثلاثينات يا جماعة معانا متوحدين. وحالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
2: أما الضالة فدرجة حرارتها العظمى 34 والصغرى 18 صحو، غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
1: إب العظمى سجلت 30 والصغرى 14 كذلك البيضاء العظمى 34 والصغرى 14 حالة طقسهما صحو إلى غائم جزئيا أمطار رعدية في إب لكن البيضاء بارد نسبيا نهاء ليلا والصباح الباكر والرياح في كليهما خفيفة إلى معتدلة.
2: أما في قسم التنبيهات والتحذيرات نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وفي الوديان واتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف الصواعق والرياح الشديدة.
1: نعم، أيضا نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة.
2: ونعم نحذر الأخوة المواطنين وأصحاب الأمراض الصدرية والمركبات من موجة الغبار المتوقعة على الصحاري وهضاب محافظة المهرة حضرموت الجوف مأرب وشبوة. كانت هذه النشرة من إعداد قاسم شكيب.
1: فاصل ثم نعود.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة. سنتعرف على أسعارها ليومنا هذا ونبتديها في محاصيل الخضار.
1: معنا البطاطس 20 كيلو جرام بيكون من 12,000 إلى 15,000، ولكن سعر الكيلو الواحد من 500 إلى 600.
0: أما الطماطم 20 كيلو جرام مستمعينا في السلة من 22 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 1,000 إلى 1,500.
1: معنا البصل الأحمر 24 كيلو جرام بيكون من 5,500 إلى 6,000، وسعر الكيلو الواحد من 200 إلى 250.
0: الجزر الأحمر أو جزر 5 كيلو جرام في الكيس من 4,000، وسعر الكيلو من 800.
1: ولكن البامية 8 كيلو جرام بيكون من 8,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,200.
0: الباذنجان 25 كيلو جرام في الشوالة من 5,000، سعر الكيلو من 200.
1: الكوسة 15 كيلوغرام بيكون من 12,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو الواحد من 800 إلى 1000.
0: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو من 700.
1: الببر 8 كيلوغرام بيكون من 5,000 إلى 6,000، وسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
0: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 18 إلى 20,000، وسعر الكيلو من 800.
1: تمام. الكوبيش الحبة الكبيرة بيكون من 2000 إلى 2500، والصغيرة من 1000.
0: وإلى محاصيل الفواكه مستمعينا، أول محصول في القائمة الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 20 إلى 23,000، سعر الكيلو من 700.
1: لكن الباباي 18 كيلوغرام بيكون من 6,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو الواحد من 300 إلى 400.
0: الحبحب للكيلو الجرام الواحد من 700 إلى 800، أما الشمام للكيلو الجرام الواحد من 600 إلى 700.
1: الخوخ اللي هو الفرسك 20 كيلوغرام بيكون من 40,000 إلى 55,000، وسعر الكيلو الواحد من 2000 إلى 2700.
0: إلى أنواع المانجو في القائمة، مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1800.
1: لكن مانجو قلب التور 20 كيلوغرام بيكون من 18,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد من 900 إلى 1500.
0: مانجا موباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو من 500 إلى 1000.
1: مانجو بركاني 20 كيلوغرام بيكون من 30,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو الواحد 1,500 إلى 2,250.
0: ومانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35,000، الكيلو يتراوح بين 1,200 إلى 1,800.
1: نعم. وليمون 16 كيلوغرام من 13,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو الواحد من 800 إلى 900.
0: مشمش 20 كيلوغرام في السلة من 50 إلى 70,000، وسعر الكيلو من 2,500 إلى 3,500.
1: والزيتون اللي هو الجوافة 18 كيلوغرام بيكون من 20,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,100 إلى 1,200.
0: أيضا ربما آخر المحاصيل معنا مستمعينا، نعم، موجود في القائمة الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 40 إلى 45,000، وسعر الكيلو من 4,000 إلى 4,500. كانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري، إعداد باشمهندس أكرم محمد سعيد يحيى. الآن نذهب يا هبة إلى فقرتنا التالية،
1: وهي أسعار المواشي طبعا جديدة معنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مش عارفة الشحان ببلغ فيه في عيد الفطر، فنبدأ بأول
0: يمكن أجواء عيد الفطر حماس شوي.
1: أيوة يمكن أنه صغير عيد الأضحى أكبر
0: قاسته ديك يمكن.
1: نعم إن شاء الله يقدروا يشتروا الأضحية، إن أسعارها كبير.
0: نعم كبيرة جدا ومرتفعة. نبدأ مستمعينا أول المواشي في هذه القائمة، الماعز من 7 إلى كيلو ضد من 12,120,000 إلى 150,000، أما من 10,000 إلى 15,000 الكيلو الماعز من 1060 من 160 إلى 280.
1: ومعنا الأغنام الضان الكباش طبعا من 7 إلى 9 كيلو بيكون من 120,000 إلى 140,000، لكن 10 إلى 15 كيلو بيكون 150 إلى 270,000. الأبقار الرضيع من 25 إلى 40 كيلو بيكون من 430,000 إلى 650,000.
0: نعم. العجول 70 إلى 100 كيلو من 900 أو 9,000
1: ملايين
0: يا جماعة إلى مليون و25,000.
1: نعم.
0: أما الثيران من 120 إلى 200 كيلو، من 1,045,000 إلى 2,100,000.
1: ومعنا الإبل الجمال اللي هو الرضيع القعدان كمان، من 30 كيلوغرام إلى 50 كيلوغرام بيكون من 600,000 إلى 750,000، والإبل الكبير من 200 الكيلو وما فوق بيكون أكيد مليون، 1,100,000 إلى 1,450,000. في ناس بيذبحوا إبل أعتقد
0: لما يتشاركوا، هو
1: نعم.
0: في مشاركة الأبقار
1: في القرى ولا في الأماكن في المدن لا يمكن، شفتي أنت يذبحوا جمال؟
0: مش عارفة أنا أبقار سمعت إنهم يتشاركوا
1: معقول. شفتني قبل أيام جارين جمل صغير مسكين ويصرخ كده ويتعصب، فقعد نحن فوق الباص
0: يا ربي
1: كده كانوا مش يذبحوا أو شيء.
0: أنا طبعا صغار ضعيفة أمامهم، فنحن
1: كنا خايفين على وخايفين منه كمان كل
0: الوقت. حلوة الدواجن، ممكن إحنا نذبح دجاج
1: مساكين
0: دجاج على قدرنا،
1: طلعوا مراد طلعوا ما ينفعوش أي يوم نعيش لما نشوف
0: وضعنا من 100 جرام إلى 120 إلى 100 إلى 1200 جرام من 5000.
1: نعم، ومن 300 جرام إلى 1500 جرام من 5500، والبيض الكرتون 12 طبق الحجم الكبير من 62,000.
0: نعم، كانت هذه نشرة أيضا صادرة من مكتب الزراعة والري، إعداد باش مهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
1: فاصل. نعم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القوية اليمنية.
1: وطبعا نبدأها بأولى الرحلات فينا الموسيقى يا ناصر. 512 اللي هي عدن جدة تقلع وقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى مطار جدة في الساعة 5 صباحا.
2: أيضا رحلة 513 جدة عدن قلعت من مطار جدة في الساعة 6 صباحا ووصلت إلى مطار عدن في الساعة 8 صباحا.
1: أما رحلة 602 عدن القاهرة أقلعت من مطار عدن في الساعة 5:45 صباحا ووصلت إلى مطار القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
2: رحلة 607 القاهرة سيئون أقلعت من مطار أو ستقلع من مطار القاهرة في 10:30 صباحا تصل إلى مطار سيئون في الساعة 2 ظهرا.
1: رحلة 600 عدن القاهرة تقلع من مطار عدن في الساعة 9:30 صباحا وستصل بإذن الله إلى مطار القاهرة في الساعة 1:15 ظهرا.
2: أيضا رحلة 601 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في الساعة 2:15 ظهرا وتصل إلى مطار عدن في الساعة 6 مساء.
1: رحلة 600 اللي هي سيئون القاهرة تقلع من مطار سيئون في الساعة 3 عصرا وستصل بإذن الله إلى القاهرة في الساعة 6:45 مساء.
2: قبل الختام مستمعين رحلاتنا هنا 603 على القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في الساعة 8:15 مساء وتصل عدن في الساعة 11:15 مساء.
1: رحلة 532 عدن الرياض تقلع من مطار عدن في الساعة 10:10 مساء وستصل إلى مطار الرياض بإذن الله تعالى في الساعة 12:10 دقائق بعد منتصف الليل. طبعا نتمنى لكم وصولا آمنا.
2: نعم فاصل وإلى جولتنا الإخبارية.

0: والآن عدنا لكم إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، ونبدأها بأولى العناوين.
1: نعم، السعودية تطلق مشروعا لترميم 620 منزلا في عدن، تعز ولحج.
0: وأيضا الرئيس العليم يعلن التزام الدولة بإغلاق ملف المحتجزين نهائيا.
1: أيضا رئيس الوزراء يصدر قرار إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
0: وأيضا من ضمن الأخبار معنا الكشف عن خزان وقود سقط بطائرة بمسيرة استراتيجية في مأرب.
1: المنطقة العسكرية الرابعة في قرارات نقل قوات وتتوعد مروجي الشائعات العسكرية.
0: ومحكمة صيرة تحجز قضية مقتل رجل الأعمال أنجل الشعيبي للنطق بالحكم بعد العيد.
1: تربية الشيخ عثمان تكشف تفاصيل الاعتداء على معلمات وتؤكد سجن المتهم.
0: وأيضا معنا من ضمن الأخبار دعوات يمنية واسعة للتراحم وخفض الأسعار مع الاقتراب عيد الأضحى. بيسمعوا تقولي؟
1: مش عارفة، بس احنا نتمنى. أيضا قيادات ما بعد 2015 تبدأ بيع أراضي استحوذت عليها في بير فاضل.
0: ننتقل معكم إلى صفحات عدن الداخلية وإلى الصفحة الثانية، وهنالك خبر يقول وزير سابق يدعو أبناء أبين للتوحيد الصف وتغليب الحوار بعيدا عن الخلافات.
1: أيضا لقاء في عدن يفتح الباب أمام حزمة مشاريع خدمية مرتقبة في أبين.
0: وأيضا خبير اقتصادي يدعو الحكومة لسياسات حماية عاجلة لإنقاذ الصناعة الوطنية.
1: اتهامات لقوة أمنية بالاستيلاء على أرض خاصة في التواهي بعدن.
0: ومن ضمن الأخبار سامي الكافي رد على هاني بن بوريك تضليل الوعي أخطر من الخلافات السياسية.
1: أيضا مستمعينا تقرير في الصفحة الرابعة وحدة للشراكة ومعالجات للكهرباء، حكومة الزنداني توسيع إصلاحاتها وسط دعوة عودة أزمة الانقطاعات في عدن. تستطيعون قراءة هذا التقرير في الصفحة الرابعة.
0: وما زلنا مع الأخبار في الصفحة الخامسة، الصحة تدشن حملة واسعة لمكافحة الملاريا والضنك في عدن وثماني محافظات.
1: المعهد العالي بعدن يناقش الانضباط الأكاديمي ويقر معالجات لقضايا الطلاب.
0: وأيضا تربية الشيخ عثمان تكشف تفاصيل الاعتداء على معلمات وتؤكد سجن المتهم.
1: أيضا هنا وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع الأمم المتحدة تطوير التشريعات وتعزيز حقوق الإنسان.
0: وفي الصفحة السادسة من الأخبار العطاش يحاصر خبط الإسلوم، قرية في أبيان تبحث عن شريان حية.
1: حادث مروري قرب مطار عدن يسفر عن إصابات جسدية لأسرة بعد مرور موكب والأسرة تناشد.
0: وغضب شعبي في بئر فاضل احتجاجا على تدهور الخدمات وانهيار البنية التحتية.
1: طلاب النصر بعدن معاناة يومية بين الطرقات وغياب التعليم الكامل.
0: وفي الصفحة السابعة هنالك تقرير بعنوان التجنيد الإداري والقصري أسهم في دفع 2.7 مليون طالب إلى المجهول، طلاب اليمن محاربون على جبهات القتال. كان هذا تقرير لتوفيق أشنواح.
1: أشرف خليفة كتب تقرير في الصفحة الثامنة، مافيا الحدود، المهاجرون الأفارقة في اليمن، أزمة إنسانية تغذي الاقتصاد الأسود.
0: وفي الصفحة التاسعة هنالك تقرير بعنوان هندسة معمارية لافتة شيدها الأجداد منذ الآلاف السنين، صارق عدن ارتسب التاريخ يصارع الاندثار، كتبه محمد السامعي.
1: إلى كتابات كتابنا على السريع في الصفحة العاشرة والحادية عشر، منها نقرأ اليمن ينتصر قائد الإنقاذ الوطني بقلم غالب منصور.
0: وكذلك أيضا الإنسانية التي ماتت في القلوب، أحمد القعشاني.
1: كبش العيد حلم يبتعد عن متناول المواطنين بقلم الدكتور غسان ناصر.
0: معنا في الصفحة 12 من الأخبار الرياضة، معنا قطر تحتضن المحطة الإعدادية الأخيرة لمنتخبنا الوطني استعدادا لمواجهة لبنان، طبعا لبعثة تغادر 25 مايو إلى الدوحة.
1: نعم، كل التوفيق لهم. وأيضا تحركات تلالية جادة، العميد سامي السعيدي يبدي استعداده لتولي رئاسة نادي التلال.
0: معنا في الصفحة 13 الرياضة العالمية، الثلاثاء القاهرة تحتضن قرعة أمم أفريقيا 2027.
1: خطأ تحكيمي يجبر نيمار على المغادرة.
0: معنا تقرير أخير في الصفحة 14 يقول وزارة الاتصالات تعيد ترتيب الفضاء الترددي، هل تنجح الحكومة في تحويل الاتصالات إلى مورد سياسي واستثماري؟
1: وإلى قسم المتابعات في الصفحة الأخيرة مستمعينا نقرأ هنا خبر لافت، رجل بدماغ شبه غائب كيف عاش حياة طبيعية رغم استسقاء دماغي حاد.
0: نشوف في واحدة من أكثر حالات الطبية غرابة وإثارة للدهشة في الطب العصبي الحديث، كشفت التقارير عن رجل فرنسي كان يبلغ من العمر 44 عام عندما اكتشف حالته عام 2007 بعد أن راجع على المستشفى بسبب ألم في ساقه، ليقود ذلك العرض البسيط إلى اكتشاف غير متوقع في دماغه.
1: أثناء الفحوصات خضع الرجل لتصوير مقطعي للدماغ، هنا كانت المفاجأة الصادمة للأطباء إذ أظهرت الصور أن الجمجمة كانت شبه ممتلئة بالسوائل بينما لم يتبقى من الكتلة الدماغية الحقيقية سوى طبقة رقيقة جدا مضغوطة على جدار الجمجمة من الداخل، في مشهد بدأ غير متوافق مع أي تصور طبي تقليدي.
0: وبعد إجراء المزيد من الفحوصات تبين أن الرجل يعاني من حالة تعرف طبيا باسم استسقاء الدماغ، وهي اضطراب يؤدي إلى تراكم مفرط للسوائل داخل الدماغ ما يسبب ضغطا تدريجيا على أنسجة الدماغ على مدى سنوات طويلة، ويؤدي في الحالات الشديدة إلى تآكل وظيفي في أجزاء واسعة من الدماغ. لا إله إلا الله.
1: ورغم هذا الوضع الذي يبدو بالغ الخطورة، كانت المفاجأة الأكبر مستمعينا في الجانب الوظيفي من حالته، تبين أن الرجل كان يعيش حياة طبيعية إلى حد كبير، فهو موظف حكومي متزوج أب لطفلين ويؤدي مهامه اليومية بشكل مقبول، رغم أن مستوى ذكائه كان أقل قليلا من المتوسط، لكنه ظل كافيا للقيام بوظائفه الاجتماعية والمهنية دون عجز واضح.
0: وقد اعتبرت هذه الحالة من أبرز الأمثلة التي تدعم مفهوم مرونة الدماغ العصبية، وهي قدرة الدماغ على إعادة توزيع وظائفه والتكيف مع التليف التدريجي، خاصة عندما يحدث الضرر ببطء على مدى سنوات طويلة، ما يسمح لإجراءات المتبقية من الدماغ الأجزاء المتبقية من الدماغ وتعويض جزء من الوظائف المفقودة.
1: سبحان الله، يعني كله بإرادة الله سبحانه وتعالى.
0: هنا معنا رسم كاريكاتوري مضحك. نعم، ظاهرة البناء العشوائي، طبعا كانوا عرسان فدخل واحد للجدار الثاني
1: الشيخ روجي
0: يعني. إذا كانت تبان
1: مش
0: الصورة،
1: مش عارفة ناصر بيوضح أو ممكن أنتوا شفتوها بتشوفوها بالصحيفة.
0: نعم، ومعنى إن حكمة تقول خير البلاد ليس ما ولدت فيه بل ما أحتضنك حين ضاقت بك الأرض. تقول كلام جميل صح؟
1: أكيد منطقي. جميل مستمعينا، هذه الفقرة انتهت. لمزيد من الأخبار تقارير ومقالات يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن للغد للإعلام. الآن إلى فاصل ثم نعود إلى موضوعنا الرئيسي.

0: والله على الصوت الملائكي الرائع لماجد الرومي، بصراحة توديك لعالم مختلف وجميل. طبعا الآن مع
1: تفصلك عن
0: موضوع
1: عدن.
0: فعلا تحس نفسك في لبنان. طبعا الآن مع موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهي شراكة من أجل التنمية مستقبل الخدمات. أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 7 لسنة 2026 بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الخطوة لإعادة هيكلة البيئة الاستثمارية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي من دراسات الجدوى حتى التنفيذ الميداني، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية التي تهم المواطن كالكهرباء والمياه، الصحة والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة.
1: سنتحدث أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز الذي سيثري الحلقة طبعا، والذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، الدكتور أحمد مبارك بشير، استشاري مؤسسي وتطوير أعمال. ونقول له يا صباح الخير يا دكتور أحمد.
2: صباح النور، هلا، كيفكم؟
1: الحمد لله، أنت كيفك؟
2: تمام الحمد لله.
1: الحمد لله. بداية دكتور أحمد، نريد نحن والمستمعون أن نعرف أهمية صدور هذا القرار بإنشاء وحدة الشراكة في هذه المرحلة، وما الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة لتحقيقها؟
2: طبعا هو في التراه هي البرنامج الاستثماري اختصار، لأنه عشان تدخل في البنية التحتية سنويا كانت البرنامج الاستثماري للحكومة يحدد إيش البنية التحتية اللي ممكن تشتغل عليها. تحفيز البرنامج الاستثماري للدولة تلقائيا إيش يسوي؟ يخلق لك بيئة عمل جديدة، يساعد على القطاع الصغير حتى والمتوسط إنه يتفاعل بشكل واسع في العملية، لأنه تدفقات نقدية تحصل، تشغيل عالي مستوى داخل قطاعات الدولة. مع توقف البرنامج الاستثماري في مشكلة في الموازنة الدولة، إذا لابد من إيجاد حلول أخرى، أنه يدخل شراكة مع القطاع الخاص الكبير. طيب القطاع الخاص الكبير مش فقط المستهدف المحلي، كمان المستهدف الأجنبي. علشان تدخلي معاه لابد من وجود ركيزة أساسية، وهذا اللي حصل في تقريبا في ديسمبر مع إطار الشراكة اللي تم وضعه مع البنك الدولي بالحكومة، وبعدين صدر قرار أنه لازم هذا الإطار يتحول إلى إطار عملي.
1: أيوة.
2: وتم نقاشه في ديسمبر 25. الآن يعتبر هذا باكورة الإنجاز، أنه تم إصدار القرار بتشكيل الوحدة اللي بتكون معنية أساساً بإطار تنفيذ إطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام. عملية الاكتمال بالطريقة هذه معنى ذلك أنه بيحفز البرنامج الاستثماري الكبير اللي مفترض يحصل في البنية التحتية، تقريباً هو مستهدف البنية التحتية بشكل أساسي، الكهرباء، المياه وغيرها من المشاريع الحيوية.
0: نعم أستاذنا، كيف سيتعامل المستثمر مع القطاع العام، وكيف سيتعامل القطاع العام مع المستثمر؟ كيف ستكون هذه الشراكة؟
2: هنا النقطة الفجوة اللي كان تكلمنا عليها في النقاشات في ديسمبر 2025، أنه عندنا مشكلة رئيسية. أول شيء الإطار معتمد على مشروع قانون الشراكة اللي تم إصداره في 2014، طبعا هذا ماكر لأنه عنده في مشكلة داخلية اعترض عليها القطاع الخاص، منها المادة 77. طبعا هذا القانون لابد أنه يعالج ويعدل على سانجي، لأنه يخوف القطاع الخاص في نموذج الشراكة اللي توعد فيه الحكومة. هذه واحدة. رقم اثنين الندية. الآن لما أنا بتعامل الشراكة لا تعني أني أروح أشارك الوزارة أو بدخل في علاقة مع الوزارة، لأن الوزارة هي جهة إشراف، جهة تنفيذ القانون، مش جهة اللي أنا بشتغل معها كقطاع خاص. من المفترض أن أشتغل معه كقطاع خاص؟ مفترض أتكلم على مؤسسة زي مؤسسة المياه، أشتغل مع شركة زي شركة النفط، الموانئ زي هيئة الموانئ اليمنية، فهذه اللي أنا بشتغل معها. طيب هذه الجهات اللي أنا بشتغل معها ما عندهاش ندية. إيش معنى ندية؟ أنها ما

0: تمثلش اصلا شركه، هي عباره عن مؤسسه تابعه للوزاره، وبالتالي البيروقراطيه اللي موجوده داخلها هي نفس الموجوده في الوزارات. وهذا اللي الجانب اللي لازم يعالج. القطاع العام بيتعامل بخوف، لانه انت تتكلمي على المؤسسات، هذه مؤسسات تشتغل على اطار الوزاره، تشتغل في نفس النظام القانوني الوزاري، تشتغل بنفس البيئة الحكومية بالخدمة المدنية وغيره، بالتالي ما أعرفش عندي ندية الند اللي أنا أقدر أتخاطب معه بمفهوم التجارة، بمفهوم السوق، بمفهوم إيش الربح إيش الخسارة، فين موازناتك، فين كيف طريقة صحيح. التوظيف تبعك إلى آخره. هذه الأشياء مش موجودة في الندية، وهذا اللي نحن طلبناه، أنه لابد أنه يتم معالجة عشان نقدر ننتقل إلى مرحلة شراكة فعلية. لازم يتم معالجة شكل المؤسسات الحكومية أنها تتحول إلى شركات حكومية، علشان يحصل بين شركات قطاع خاص مع شركات حكومية تقدر تتخاطب مع بعض، ينشئوا أعمال مشتركة أو مشاريع مشتركة مع بعض.
1: نعم. طيب يا دكتور أحمد، هل سمعوا لكم؟ يعني هل سيتم التنفيذ يعني؟
0: والله نتمنى، أنا نحاول أنه نوصل، والفكرة وصلت في تقارير رفعت للوزارة، افترض أنها تراعي، لأنه الإطار اللي تم وضعه، إطار الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام مع البنك الدولي وزارة التخطيط، كان إطار عام يحمل كثير من النقاط المهمة جدا. لكن هذه النقاط المهمة إذا ما تحولت إلى أدوات عمل، يعني مثلا الوحدة، الآن الوحدة ما تتخيلي أنه في وحدة تنفيذية صغيرة بتقدر تقوم بهذا الدور الواسع، يعني في الأخير هي بتتعاقد مع جهات أو بتعمل تنسيق عالي مع جهات زي مثلا هيئة الاستثمار، أو بتتعاقد مع الجهات اللي تعطي تصاريح، أو بتتعاقد مع زي وزارة التجارة على سبيل المثال، أو وزارة الصحة أو غيرها اللي تعطي تصاريح للشركات معينة. طيب هذا العمل غير دورها في تطوير المشروع، وهذا يتطلب أنها تكون مش عبارة عن وحدة، تتحول إلى هيئة أو تدمج داخل هيئة الاستثمار. ممكن هذا اللي اقترحنا، أنه هيئة الاستثمار تتحول إلى هيئة الاستثمار والشراكة، وتدير عملية بشكل واسع، ويتم ربط أشخاص كثيرين فيها، وتكون جهة غير بيروقراطية. يعني الآن ما تتحول إلى جهة بيروقراطية بتكون متعبة جدا، هي يعني في الأخر تتكلمي على أعمال أنت تنفيذها بكرة بسرعة وبشكل عاجل. لما تتحول إلى جهة مركزية بيروقراطية ممكن تكون شيء جيد، لكن في الأخير بتتحول إلى شيء روتيني عادي وغير طبيعي، خاصة نتكلم على مشاريع بنية تحتية، ومشاريع البنية التحتية مكلفة جدا، نتكلم على ملايين الدولارات إذا ما تدفقت بشكل فاعل. لما أنا شيء أصلح قطاع الكهرباء على سبيل المثال، أنا ما بتكلمش على 100 مليون، أنا أتكلم على مليارات. فبالتالي هذا القطاع بيتحول إلى مجموعة شركات مش شركة واحدة، وقد تجي الشركات هذه إذا بتدمج شركات معاكي أو بتدخلي شراكات مع مؤسسات الكهرباء. طيب هذه مؤسسات الكهرباء ما فيهاش ندية، هذا كله لازم يعالج ضمن إطار الوحدة. ولهذا أتمنى للوحدة اللي تنفذ أنها تبدأ تعالج هذه الأمور، تعالج لوائحها، تعالج أدواتها، حيث أنها تكون مستعدة وتختيار فريقها. لأنه إذا ما كانت مستعدة بنرجع إلى وحدات تنفيذية عامة ما تؤدي أي دور، لأنه حتى الإطار اللي موجود لن يؤدي بالفعل 100% إلى الشراكة، ولأنه حدد فقط المسار اللي لازم يشتغلوا عليه، وهذا المسار واضح صح، لكن المسار هو مش لوحده، يحتاج إلى خريطة طريق طويلة.
2: نعم. طيب أستاذنا، ما القطاعات الأكثر احتياجا اليوم لدخول استثمارات القطاع الخاص؟
0: هو الحكومة حددتها بشكل واضح أن في عندها مشكلة كبيرة في كثير من القطاعات الحيوية ذات الأهمية للناس، هي بنت حاجتين معيارين. إيش القطاعات اللي بتخلق بيئة عمل يشعر بها المواطن، ورقم اثنين المعيار الثاني أنه إيش الحاجات اللي بتخلي كمان التدفقات النقدية عالية في هذا السوق، بالتالي يخلق وبال. فأكبر قطاعين بيخلقوا لك أول شيء الموانع الإيمانية، ثاني شيء نتكلم على الطاقة، لأنه مشكلة كبيرة وتتحسوا بالمشكلة، مشكلة الطاقة، مشكلة المياه. الآن الناس ما يستشعروش أنه في استنزاف عالي بمياه بسبب الآن التواجد السكاني في المدن ارتفع جدا، يعني نسبة الزيادة السكانية أحيانا توصل لبعض المدن الرئيسية،
2: هربانين من القرى ما فيش خدمات فبيجوا على المدن.
0: أيوة، الآن ارتفع السكان إلى 1000%، غير المغتربين العكسيين اللي رجعوا أهلهم ورجعوا سكانهم بدأوا يسكنوا.
2: نعم.
0: وبالتالي هذا يضغط على الخدمات بشكل رئيسي، الخدمات العليا اللي تسبب أزمات للمواطنين، وبالتالي حلها، يعني لو حلت مشكلة الكهرباء بتشعر بانفراجة عالية مثلا.
2: نعم.
0: وبالتالي هذا مهم
1: فعلا. طيب يا دكتور، كيف يمكن للشراكة مع القطاع الخاص أن تسهم في تحسين هذه الخدمات الأساسية للمواطن؟
0: لأنه نوعية الشراكة اللي نتكلم عليها مش شراكة عادية، نتكلم تشكيل شركة، نتكلم على عقلية شراكة قد تكون نماذج. طبعا عندنا عدة نماذج للشراكة توصل ل 12 نموذج، وكل 12 نموذج كمان تحته عدة نماذج مختلفة. طيب هذا الأنواع من النماذج تخلق لك بيئة عمل فاعلة. يعني نتكلم الآن لما أسس شركة قابضة على سبيل المثال، الشركة القابضة بتدير مسار الكهرباء بشكل واسع. أنت إيش بتسوي الآن؟ أنت بتغيري نموذج العمل اللي موجود عندك. ثاني شيء بتخلقي لك بيئة توظيف عالية اللي الآن نعاني منه الاختناق من البطالة. خلق بيئة توظيف عالية، يمكن تتكلمي على أنه في مساحة كبيرة من الوظائف بتخلق من خلال الشراكة. رقم ثلاثة، كيف بتتم هذه الشراكات؟ زي ما قلت لك، بيختاروا المشروع المناسب، بيطرحوا له النموذج وخطته ودراسته، بناء عليه بيبدأوا يعملوا تنافسية ما بين الشركات القادرة خارجيا أو داخليا. تقول يا شركات تفضلوا هذا اللي نحن نحتاجه. الشركة هذه مثلا على سبيل المثال بتشكل كتلة مالية قيمتها مثلا مليار، هذا المليار بيتوزع، الحكومة بتساهم مثلا بكذا من الحصة اللي هي عبارة عن أصول بتسلمها، مقابل أنه لازم القطاع الخاص يشارك بكذا كذا. بيحصل بعدين نوع من ما يسمى أحيانا الشركات اللي هي ذات الطابع الخاص، ذات الطبيعة الخاصة. الشركات ذات الطبيعة الخاصة اللي لها عمر محدد أنه تبدأ تنجز عمل بطريقة ما تنفذه وبعدين تسلمه إلى قطاعات أخرى، وبالتالي هذا الحراك بيخلق لك عدة وظائف، يعني مجموعة كبيرة من الوظائف الكبيرة اللي بتخلق في سوق العمل. أنت تخيلي لو أنا أتكلم على مليار، أنت تقريبا تتكلمي على 10,000 وظيفة ممكن تثير في الطريق هذا كله بس.
2: نعم. المستثمر طبعا يخشى على تقلبات الصرف وتعدد الجبايات والعشوائية البسط. كيف ستضمن الدولة الشفافية وحماية المصلحة العامة وحماية الملكية العقارية للمشاريع؟
0: وهذه واحدة من النقاط اللي طرحت، اللي هو إطار إدارة المخاطر، لأنه كيف توزيع المخاطر. القطاع الخاص بيتحمل التشغيل، يعني أنا بتحمل مخاطر التشغيل بشكل كامل، هذا أمر طبيعي لي، أنا اللي بشغل وأنا اللي بجيب رأس المال وأنا ببدأ أتوكل أشتغل. الحكومة لازم تضمن لي في المقابل أنه سهولة تأسيس هذا النوع من الشركات وسرعة تأسيسها، ما فيهاش بيروقراطية عالية. وثلاثة اللي أنت ذكرتي، أنه أنا أشتي أضمن أنه الضرائب ما يتكلمش على سعر مرتفع، ما يهمناش أنه والله سعر الصرف مرتفع بشكل كبير عادي، بس لازم يثبت خلاص. لازم تثبتني سعر الصرف في النقطة الفلانية، أنا أعرف أقيس بعدين عملية البيع والشراء الداخلية. لازم تثبت لي موضوع الضرائب، لازم تعمل لي حل في الجبايات المتعددة، لأنه أنا لازم أعرف تكلفتي من البداية. هذا الموضوع لازم تديره الوحدة بتنسيق عالي مع الجهات ذات العلاقة، يعني ما تقدرش الوحدة يتنفذه، لكن الوحدات تديره عبر جهات التنسيق العليا ممكن يخلق. وهذا اللي حاول الآن وزارة التجارة تشتغل عليه بشكل واسع، اللي هو إطار إدارة المخاطر ما في إطار الشراكة ما بين القطاعين، وإن شاء الله يشوف النور في أقرب وقت.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب ما الدور المتوقع للقطاعات الخاص المحلي مقارنة بالمستثمرين الأجانب، وإلى أي مدى تسهم هذه الشركات يا دكتور في خلق فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات؟
0: لا، طبيعي تلقائيا انه المستثمر الاول المستهدف هو المستثمر المحلي اول شيء في اي نوع من الشراكه. المستثمر المحلي اذا بدا يتشجع المستثمر الاجنبي يجي، هذه نقطه. نقطه رقم اثنين، المستثمر الاجنبي ما بيستعش انه يدخل معك وانت خايفه من السوق، يعني يقول لك المستثمر تبع خايف انا ليش اجي عندك.
2: صحيح.
0: تمام. اتردد. بالتالي اول مستهدف هو المستثمر المحلي طبيعي. المستثمر الاجنبي هو بيجي يشتغل مع المستثمر المحلي، ما بيجي يكتشف السوق ومش لصالحه يبدا شغله من البدايه. رقم ثلاثة، الان هنا نموذج الشغل اللي بيتم بيحفز الجامعات انها تشغل وظائفها، هذا دورهم انهم يعملوا برامج تدريب تاهيل معينه تتناسب مع متطلبات السوق وخريجي. بالتالي حتى لو خريج الآن خرج وفي عنده فجوة في الطلب على السوق، هذا دور الجامعات المراكز التعليمية المعاهد الفنية أنها تبدأ تعمل برامج تأهيلية سريعة 3 شهور شهرين أقل، تمام، تكون مستعدة إلى ربط الخريج بسوق العمل، لأنه بيكون الطلب عالي على الخريجين أصلا، هذا أمر طبيعي. يعني
2: نتمنى ذلك ونشوف إن شاء الله حاجات ملموسة على أرض الواقع. طيب نقل أهم سؤال، ما أبرز العقبات والتحديات التشغيلية التي قد تواجه تنفيذ مشاريع الشراكة على أرض الواقع؟
0: أول نقطة يمكن أن ذكرتها في البداية، أنه مشروع قانون الشراكة اللي وضع في 2014 في بعض النقاط لازم تعالج، وهذا الأمر لازم الوحدة الآن تبدأ تشتغل عليه عشان تطمن القطاع الخاص أنه فيه اهتمام. رقم اثنين، التنسيق العالي. أنت لما تتكلمي أنا بشتغل كوحدة، لا يمكن هذا العمل يتم وحدة، إذا لازم تنسيق عالي، إما تربط مع وحدات الاستثمار أو هيئة الاستثمار وغيرها من جهات ذات العلاقة عشان تبدأ تشتغل. ورقم ثلاثة، أنه إزالة البيروقراطية. أنا ما بشتغلش مع وحدة مركزية، القطاع الخاص، لازم ما تتحولش الى وحده مركزيه، انما تتحول الى وحده عاليه الاداء، مرنه عاليه، تستطيع انها تواصل مع السوق، تستطيع انها تغري السوق، تستطيع انها تسوق للسوق ايش المشاريع اللي موجوده. واهم نقطه اللي هي الجبايات الضرائب اللي انت ذكرتيها.

0: لانه ايش المشكله؟ لو القطاع الخاص بدا يتحفز ويدخل السوق بقوه، المؤسسات الحكوميه بتلتقي اذا ما تحولت الى ند، وبالتالي هذا مش لصالح اللي مش لصالح القطاع العام. كمان القطاع لازم يتحول الى شركات قويه، لازم يتحول الى صناديق قويه عشان يبدا يشتغل في السوق من هذا النوع اللي هو سوق الاستثمار او سوق الشراكات.
1: نعم يا دكتور احمد، هل هنالك تجارب ناجحه يمكن الاستفاده منها في المجال الشراكه بين القطاعين العام والخاص؟
0: والله في كل مكان، يعني مش عندنا فقط، في العالم كله تجارب موجودة، حتى الدول القوية يعني بدءا من أوروبا الغربية كاملة، وبعدين في التجارب الدول اللي عانت حروب زي كولومبيا وغيرها، اللي عانت حروب بدأت تخرج فيها يا يوغندا، بدأت سوريا الآن، حتى الدول اللي هي مستقرة زي الإمارات والسعودية عندها هذا النموذج، وكل نموذج شغال بطريقته، لكن النماذج الموجودة موجودة أصلا. نقدر نستقي ما يتناسب. ركزي، أنا ما أقدر أقول النموذج اليمني يشبه الدولة الفلانية، لكن أنا قادر أني أستقي وأعمل نموذج يتناسب مع طبيعتي وطبيعة الهيكلية اليمنية.
2: نعم دكتور أحمد مبارك، استشاري مؤسسي طبعا وتطوير أعمال، أخيرا حب أسألك آخر سؤال، ما هي رسالتكم للمواطنين وللمستثمرين بشأن مستقبل هذه الشراكات؟
0: مستقبل الشراكة بيقودها أول شيء التحرك القطاع الخاص. القطاع الخاص لازم ما يكونش بارد على رأس الغرفة التجارية في عدن، لازم يتحرك باتجاه الوحدة، أنه يتكلم على اللي نحن ذكرنا، يتكلم على الوحدة، أهمية التنسيق، أهمية تحويل المؤسسات الحكومية للشركات. لازم يتحرك علشان يبدأ أنه ما يتشكلش وحدات، خلاص الأمر واقع، أمر واقع معنى ذلك أنه بتموت العملية من بدايتها. المواطن لازم يكون مستعد، لأنه التغيير هذا بيكون لصالح المواطن، كان في إطار القانون أو لإطار تشغيل الأعمال. بالنسبة للشركات الصغيرة ما فيش قلق، لأنه بترتبط بسلسلة إمداد عالية، وبالتالي بيحصل تشغيل عالي حتى لأصغر ممكن أصغر كيان اقتصادي موجود في البلد هذه. وبالنسبة للقطاع الاستثماري لازم يكون أصلا مرحب بهذه القضية، لأنه اليمن فرصة واعدة. ركزي، نحن نمتلك موارد عالية، لكن لا نمتلك إدارة عالية للموارد، وبالتالي المواطن فقير والدولة ليست فقيرة، هذا لازم نستوعبها. المواطن فقير لأنه لم يستغل موارده على أساس يكون مرتاح لإدارة موارده بشكل جيد.
1: نعم، شكرا جزيلا يا دكتور أحمد على كل هذه المعلومات القيمة في هذا اللقاء. أنا أشكرك من يعني تخصيص هذا الوقت من وقتك لنا، وشكرا جزيلا.
0: شكرا، العفو، السلام عليكم.
1: كان معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد مبارك بشير، استشاري مؤسسي وتطوير أعمال.

0: وعدنا لكم إلى مساحتكم التفاعلية وسؤالكم التفاعلي أحبائي وأعزائي المستمعين لنا. طبعا بيقول برأيك ما القطاع الخدمي الذي سيشعر المواطن بتحسن سريع فيه إذا دخل القطاع الخاص للاستثمار بالشراكة مع الدولة؟ طبعا على أرقامنا اللي هي
1: 7-8-1-9-5-21-21 أو الهاتف الأرضي 3-8-7-9-1-3. أول اتصال في برنامج حلقتنا لهذا اليوم، ونقول ألي يا صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
2: عم كيفكم؟
1: الحمد لله. أنت كيفك؟
2: ديانا وهبة.
1: أيوة
0: نعم.
2: صباح ناصر. الموضوع مهم جدا وذو حدين، أقدر أقول هكذا.
1: أيوة.
2: أنا سمعت من مبارك، ولكن لنا تجارب في هذا الجانب.
0: ايوه.
2: هو يتكلم عن خصوصا عن الشراكه. اللي هي ذو حدين. ليش اقول ذو حدين؟ لان هذه المساله تجربت في 95 ل 2000 بعد 94.
0: ايوه.
2: وبعضها فيلت وبعضها ضرت كثيرا المواطن. اوضح في بعض الامور. مثلا انا مع الشراكه، لكن في مجال قطاعات معينه كالصناعه
0: زين.
2: مثلا. اذا حكم تدبيرها اداريا وماليا أن ينفع في خصوصا في شراكة المصانع مثل مصنع الغاز، مثل مصنع الآن ناجح عندنا تجربة فقط واحدة.

0: اللي هي مصنع السجاير، مش من حيث انتوج السجاير، لكن من حيث انها تشغل عدد العاملة،
1: نعم
0: 50 51% 49 للدولة، 49 للقطاع الخاص و51 للدولة، وخصوصا الشراكة جيدة في القطاع الخاص. لكن هناك محاذير صراحة أقولها،
1: ما هي؟
0: أختلف مع أحمد مبارك شوية كذا، تجربتينا عانيت في القوى العاملة، عانيت كثيرا، أنه بعض المرافق هو ذكر الكهرباء والاتصالات في العالم كله، قال هولندا وبريطانيا، بريطانيا احنا زرنا هذه البلدان مش أغبياء، لازم نطلع علينا الكهرباء والاتصالات والمياه وجزئيا 80% التربية والصحة، هذه مسألة الدولة. ممكن نشارك 20% في التربية التنافس، ممكن الصحة، لكن كهرباء اتصالات مياه أي حاجة مرتبطة بالمواطن، هذه تكون في كل الدول. ما فيها قبل أيام حرب باردة كان الأشمال والاشتراكية، الآن كلها ماشي حرب باردة والإدلقان سبق اقتصادي، لكن يجب أن يكون الكهرباء الآن لو شركة القطاع الخاص أقدر أقول أنها مش بصالح الوطن كما قالوا، فتكون ضد المواطن. الكهرباء منذ أيام الاستعمار حتى الآن الدولة تتحملها، ولكن الإهمال اللي شافها حلها وعدم التطوير، وهذا الموضوع الثاني المد الأسلاك الكهربائية، تجديد المولدات تطويرها هذا. لكن إذا عدنا للشراكة الكهرباء، فعندنا تجربة الآن ألقيت كانت في عام كم بعد 2015 إلى 18 عندنا أحمد بن مبارك اللي كريزلة كان الحسنة الوحيدة له أن نلقى هذه المحطة، محطة تأجير. إذا عدنا بالشراكة فنعود للانقطاعات وصرف المبادرة الثقب الأسود اللي كان 40 مليون دولار يصرف لحطة التأجير. هذه المبالغ لو كلفت لصيانة الكهرباء وتشغل محطة الرئيس، لغوا محطة الرئيس حط الغاز ومولدات الكهرباء المنصورة وتشغل المصافي، لو حلت مشكلة الكهرباء والله 100% لما قالوا اتفقنا في عبارة واحدة فقط، حلت مشكلة إدارية ومالية بشكل صحيح.
1: أن
0: التجربة كان نظام بريطانيا عالمي بالإدارة، وهذا دمر صراحة. لكن إن أجي أخص الكهرباء والاتصالات أنا أختلف معه، هذه تضر المواطن كما تفيده، وأنا أثيره إنما يمكن أشارك القطاع الخاص العام الخاص قصدي مع القطاع العام، مثلا مجال الصناعة ليش ما أستفيد في تشغيل مصنع الغزل؟
1: مصانع المهجورة
0: كان 1400 عامل عنده وأنا أردت أبقى فايضة، والمصنع لا زال موجود كمساحة، بعض الآلات خلاص منتهية ممكن تجدد، ليش ما أجدده؟ ليش ما أعيد مصنع عطور؟ ليش ما أعيد مصنع بطارية؟ مثلا عندنا شركة كان مصنع الغاز كان بين الصناعة الدولة وبين مساهمات فردية من أفراد القوات المسلحة لإثبات إشراك القوات المسلحة في الإنتاج. هذا مصنع الجندي كان البلاستيك كان مشارك فيه الدولة وقطاع جزيرة القطاع الخاص وأفراد القوات المسلحة، معك مصنع العطور كان تجار وقطاع الدولة وكان ناجح. هذه الأمور لو خصصناها ممكن يقولوا خصصها شاركناها ممكن تفيد شغل العاملة وتشيد التاجر والمواطن. أما الأمور الهامة كالكهرباء، وأكرر الكهرباء للاتصالات والخدمات المياه، الحاجة مرتبطة بالمواطن و800 الصحة والتربية، هذه عالميا في كل بلدان العالم تحملها الدولة.
2: بس الدولة فشلت
0: أنا أحب لها كلام من خبرتي خصوصا الكهرباء أو شكل القطاع الخاص والاتصالات، فأقول إن المواطن سيعاني الأمرين، هذا رأيي والله يوفقكم.
1: آمين.
2: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا محمد على
1: الكلام. دائما بعتوا نحن وجهة النظر من زاوية أخرى، وكنا نحن نحب نسمع آراءكم ونستقبل الاتصال نقول ألو.
2: يا صباح
3: الخير.
2: يا صباح النور.
3: دائما المفاجآت تجي قبل العيد.
1: لازم
2: عشان تدخل
1: العيد وانت فرحان.
2: يعطونا عيدية.
1: ايوه.
3: لاحظوا معي. كل القرارات الصعبة اللي بتواجه يعني رفض
1: اللي يشتيلها صح
3: واللي بتواجه الزخم تجي قبل العيد والناس مشغولين مساكين. الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. فين القطاع العام وفين القطاع الخاص؟ طبعا نحن قلت هذا الكلام حالة استثنائية، ما فيش عندنا لا قطاع عام ولا قطاع خاص، ولا في الندية اللي يتكلم عنها الدكتور، الندية دي مش موجودة، ولما نفقد الندية معناته نحن نبيع كل شيء في الدولة برخص التراب. لمين؟ ل يعني قطاع خاص يعني فاقد للهوية مع احترامي. الشراكة إذا بنتكلم عن شراكة بين مؤسسات الدولة وبين القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والمصافي والمواني نحن نتكلم عن شيء عجزت عنه كل الدول وعجزت عنه اليمن في أيام عفاش. الشراكة هنا مصطلح جديد مفبرك مصلح كده، هو أصلا مش شراكة، هم يشتوا يعيدوا المصطلح اللي تم فيه تدمير مؤسسات الدولة في عام 95 وهي الخصخصة. هذه مش شراكة، هذه خصخصة، يعني تخصيص.
1: انت تشوفنا باسم تاني
3: طبعا، هذه يعني انا اسميها بالعدني، هذه حرافة جديدة يعني. يعني بدل ما يقولوا خصخصة، لان الخصخصة نحن يعني دمرنا بلادنا بأهدافنا بسبب الخصخصة، وقابلوا لنا هذا على أساس أن تغيير الوظيفة الاقتصادية وعلى أن مؤسسات معانا ومصانع متعكرة، الدولة ما عندهاش إمكانيات عشان تنهض بهذه المؤسسات، لهذا نحن لازم نعيد أو نحول هذه المؤسسات من مؤسسات عامة إلى مؤسسات خاصة تخصيص. وقالوا لنا هذه تجارب استوت في تركيا واستوت في ماليزيا واستوت مدري فين، وقابلوا لنا أسماء وبلاوي، واصبحت المصانع اليوم التي كانت بالأمس تشتغل وفيها أكثر من 12 إلى 15 ألف
1: غلقت وسرحت،
3: ينعق فيها الغراب. الآن يعودوا نفس الكرة بمسميات جديدة اسمها الشراكة. أنا أحذر، أنا خالد شفيق جعفر أمان ابن عدن، أحذر بأنه هذا المشروع الذي بيقولوا عليه بنأسس بنشكل وحدة عشان تعمل تنسيق وتقوم مش عارف إيش، وقلت الكلام ده، قلت أنه لازم قبل ده كله إذا كانوا فعلا يشتوا يصلحوا عدن والمحافظات المحررة واليمن، خلينا نقول اليمن لأنه الحين أصبح اليمن حتى جماعة. إذا كانوا يشتوا يصلحوا، ها قلت الكلام ده، يعني لازم كان أولا يستحددوا إطار مؤسسي مهم جدا وهو وزارة للاقتصاد والصناعة، وزارة لأنه الاقتصاد مش موجود وتدمر، والصناعة يعني دمروها. إذن أعمل لي يا أخي إطار مؤسسي بدل ما تروح تشكل وحدة، أعمل إطار مؤسسي، استحدث وزارة جديدة وجيب فيها كفاءات يشتغلوا، أكاديميين وخبراء خليهم يشتغلوا، بدل ما تجيب لي قرارات ما فيش فيها أي غطاء قانوني. أنت لما تجيب قرارات زي هذه أنت لازم تعدل القوانين ولازم كذا، ولا هي فوضى؟ يعني إذا كان المسألة فوضى خلاص، نحن في يعني هم يعملوا الحاجات دي وكأن احنا عايشين في طرف الكرة الأرضية وكأن احنا مش موجودين، يعني بيمشوا الكبة من تحت رجولنا عادي، يعني الكرة بيدخلوها من تحت العانتين عادي. مش معقول ذا الكلام يا جماعة، لا متى بيستغفروا نحن لا متى؟ البلاد أقسم برب الكعبة انه يعني خلاص نسلم كل شيء للقطاع الخاص. منو القطاع الخاص ده؟ قولوا لي منو القطاع الخاص هذا؟
1: مستثمرين ورونا واحد مستثمرين.
3: إذا كان القطاع خاص شركات أجنبية، إذا كان زي ما قال الدكتور القطاع خاص، يا أخي أنا أتحدى شركة أجنبية صغيرة تجي تقول أنا بشارك في هذا، تعرف ليش؟ لأنه الشركات هذه ما تجي إلا إذا كان في أمن
1: استقرار
3: وفي قضاء عادل وفي قضاء، لأنه الشركات تشتي قضاء تشتي
1: استقرار
3: لأنه بتدخل مع الدولة في نزاعات عمل وبتدخل على حقنا القضاء والبلاوي والأمن، هذا بالله عليكم في شركة بتجي بلاش استغفال، نقول للحكومة ونقول للقيادة السياسية بلاش استغفال.
1: منشوف ليش يا خالد منشوفش كلامهم؟ ليش منشوف حقهم هدر لا فينزل أولا كما قلت سابقا؟
2: يا عم خالد يعني حاليا أسفي لا قطعتك يا عم
3: خالد، شوف أنا بقول لك أنا ما أتكلم من فراغ، أنا شاركت في الخصخصة وكنت سكرتير اللجنة الوزارية للخصخصة، وكان رئيس اللجنة الوزارية أحمد سعيد العطار، ومعه كان عبد القادر بجمال وعدد من الوزراء. ها
1: نعم.
3: هذن كلهم يعني أنا كنت كده وعندي محاضر، المحاضر موجودة عندي، أنا كنت أحرر المحاضر موجودة عندي.
1: جميل.
3: كان كل هدفهم كان أنا مسؤول على الكلام ده. أنا مسؤول على الكلام. يقول إن شاء الله يعلقونا من أدوني.
1: إن شاء الله ما بحسش ليش.
3: كان هدفهم
1: مواطن تعبر.
3: كان هدفهم يقضوا على القطاع العام. هذا في عام 95 لما صدر القرار رقم 195 بشأن يعني خصخصة المؤسسات والمصانع المتعترة والمصانع والخدمية والفنادق وكله كان غرضهم اليوم شو يستكملوا ما تبقى شو يجهزوا على الآن هم شو يستولوا على الأراضي نحن معانا مصنع الزيوت النباتية 69,000 متر مربع مصنع الغزل والنسيج 104,000 متر مربع ومعانا مؤسسة أوسان ومصنع هذه كلها شوفي أراضي فيها بنية تحتية لكن خلاص يعني هم شو نقول خلاص ما عاد نشجع الكهرباء ولا مي خلاص لا علاقتكم إلا بتعطوا الكهرباء والمي للقطاع الخاص خلاص ما عاد نشجع كهرباء ومي أنا عن نفسي بروح بشتري لي منظومة بكلف عن نفسي بشتريها
1: وبطل المسألة
3: ببطل الكهرباء حتى الحكومة خلاص مشكورين لقدكم بتبهدلونا لقدكم بيبهدلونا وبيخلونا يعني خلاص نبيع كل شيء وكل ما سويناه وصنعناه طيلة سنوات عمر جزع عمر مؤسسات دولة جامعة عدن أكاديميين كلهم دون روحوا بسبب قرار بيصدر الزنداني الله مستعان فين الناس فين البشر شكرا خلاص انا اقسم بالله
1: شكرا باين عليك انك خلاص وصلت لي
2: حبا يا عم خالد والجو اليوم حار يا عم خالد حب عليك
3: معلش انا بثقلبك انا احبكم كثير
1: اكيد
3: شوفي في مساله ثانيه انا سمعت امس محافظ عدن يدعو الى الشراكه شوفوا اليوم
1: خلاص مع شراكه احنا
3: قبل العيد معنا جهود بس
1: مو شراكه كثير وكسر العيد مش قادرين نجيبه
3: القنبشي أمس يدعو إلى شراكة بين مين؟ بين السلطة المحلية والحكومة بين السلطة المحلية والحكومة شراكة يا أخي في قوانين
1: تحل تلزم دون ودون كل واحد له مهام
3: الحكومة معها وزارة الإدارة المحلية وزارة الإدارة المحلية وفقا للقانون وفقا للائحة التنظيمية حقهم وظيفته إشرافية ورقابية هل يعقل إننا أجيب السلطة المحلية اللي وظيفتها إشرافية ورقابية وأخذيها شريك مع سلطة محلية يعني منو بيراقب بعدين الاثنين دون
1: هم مفروض ما يكون معانا مجلس تشريعي اللي مش عارفين فينه يجي فجأة كده بالحاجات المهمة كده بعدين يختفي يلا الحياة ماشية
3: شوفي باختصار أنا بلخص كلامي اللي حاصل فوضى قلاقة فوضى فوضوية نوايا مش طيبة هذا اللي حاصل ما حد داري بالمواطن ولا حد ساعد بالمواطن ولا حد يفكر بالمواطن لا يقولوا لنا شو والله هذا من مصاعف المواطن أنا قد قلنا قبل قيام إنه لازم نفعل الهيئة العامة للاستثمار قلنا لهم قبل قد نحن تكلمنا قبل شهرين كلا شغلوا الهيئة العامة للاستثمار معانا هيئة عامة للاستثمار شغلوها اليوم بيقول إنه بعيبة تكون شريك مع الدودو يعني الهيئة كلها بتكون شريك كمان يا سلام
1: نعم سيد خالد وصلت لنا فكرتك
3: الدكاترة
1: وصلت لنا فكرتك بيجيبوا لك
3: الدكاترة الحين بيجيبوا دكاترة ما شاء الله كل واحد كل دكتور حق الشهادة من هنا لما طرف الحاضر بيجيبوا لك دكاترة يتكلموا بأنه هذه الدول كلها سواها هكذا وإنه
1: ونجحوا أهم شيء نجحوا يا إشتي شكرا لك استاذ خالد على هذه المداخلة
3: شكرا جزيلا شكرا
1: نعم يسعد صباحك كلامك اللي نابع من خوف وقلق على الحال ميت دهوش نعم. اكثر
2: اتصال اخر
1: نعم
2: يا صباح الخير
4: الو
2: يا هلا
4: يا صباح الخيرات
1: يا صباح المسرات
4: يا ميت اهلين وسهلين
1: يا مرحبتين
4: وكمان يا مرحبتين
1: ايوه
4: تحيه لك تحيه لها
1: لك
4: ايه تحيه للمخرج حبيب قلبي ناصر فايز
1: وتحيه لك كمان كبيره
4: الاستوديو كمان تحيه للمشتركين حبايبنا بدنا نحكي
1: احكي
4: لساته ما حكينا
1: لساته نعم
4: شوفوا يا مزاجكم الصباح مش رايق احنا مش رايقين
2: احنا رايقين
4: لازم نكون رايقين ايوه هو نحن ندعي ان شاء الله تكونوا رايقين ان شاء الله بحكم للصباح
1: الحمد لله
4: شوفي مسألة شراكة هذه يعني قلبوها بشكل آخر قبلنا. الموضوع هو خصخصة خصخصة. يعني الدولة تتهرب وتحمل نحن القطاع الخاص. القطاع الخاص ثلاث يعني أمور أساسية ما يعني يصادف فيها. أول حاجة كم إيراداته؟
1: نعم.
4: وعدد الموظفين كم؟ إذا هم 100,000 يحولهم إلى 2,000. الشيء الثاني كم رواتب هذول الموظفين اللي بيتحمل لهم القطاع الخاص؟ ولهذا نحن بنتعرض إلى مضار لأنه بيحملنا السقيط. إيش المردود؟ مردود هذا الشريك اللي يقولوا عليه ولا الخصخصة هذا ولا القطاع الخاص؟ يدور إيرادات ما يدور مصلحته.
1: أكيد يريد الربح. أكيد أكيد التاجر يشتري ربح.
4: يشتري ربح. طالما هو يشتري ربح بيحملك السقيط. ليش تدخلوا مسألة مشاركة؟ حملوا كامل. حمله كامل ويشتغل هو يتحمل القطاع الكهرباء الكهرباء كامل وتحمل والدولة
1: بندخل التجاري بعدين
4: دولة قطاع خاص بس دولة قطاع خاص في ركيزة أساسية مرابط يعني ممنوع ممنوع منعا باتا يدخل بكرة بعده بيدخل لنا في الدفاع في أمور أساسية مؤسسات معينة وزارات خاصة ما يدخل القطاع الخاص شريك مهما كان زي التعليم زي الكهرباء زي المياه ما يدخل نحن نعطيه مشروع مشروع معين في مكان معين يقوم بهذا القطاع الخاص لكن مباشرة صعب نحن يعني بيتحملوا مسؤوليتنا الدولة لأن القطاع الخاص ما يرحم
1: نعم.
4: ما يرحم يهم مصلحته أول حاجة بيجي يخرج قربنا نحن في التسعينات
1: نعم.
4: عملوا لنا خصخصة الدولة تتخارج تحمل نحن القطاع الخاص القطاع الخاص يشتري إيرادات يعني بدل ما هي 2,000 ريال يطلعها لك 30,000 ريال وصعب المواطن ما يقدر يتحمل إذا الدولة فاشل ما تقدر تتحمل ما لو وش عاد مقنبرين فوق الكراسي قاعدين يحملون القطاع الخاص
1: كل طبعا أكيد
4: الآن بكرة بعده بيتحملوا الصحة القطاع الخاص بكرة بعده بيحملون القطاع الخاص التعليم القطاع الخاص فين فين الدولة الدولة المفروض تشغل هذا
1: شغل الموارد
4: نعم استشارية الدولة مش قادرة تستعين بشركات استشارية
1: المفروض يكون كفاءات أصلاً لفق الكراسي
4: والصحة
1: المفروض يكون لفق الكراسي كفاءات قادر على العمل قادر على العطاء
4: بيجي بالله عليكم ما فيش بيس معانا خلوا نحن ذا 5 سنين يصلحوا الكهرباء 5 سنين اللي بعدها يصلحوا المياه اللي بعدها يصلحوا النفط يصلحوا كذا يصلحوا كذا تجي بالنتاء القطاع الخاص القطاع الخاص بيجي أكبر ظالم القطاع الخاص ما يهمه مصلحة مواطن ولا يهمه دولة كم بيحصل أول حاجة بيكردوا العمال العمال بين قصوم لأنه قوة فائضة اسمها قوة فائضة الشيء الثاني كم إيراداته المواطن ما بيقدر يتحمل كم إيراداته إيراداته الدولة دهبت إحنا فوق القطاع الخاص والقطاع الخاص يشتي فيات والبيس بيتحمل المواطن في الأخير فوق رأسنا إحنا كمواطنين بس خلص دي آخر زرة قدر
1: شكرا شكرا لك تعصبت كثير وباين كان من كلامك طبعا نحن مع آرائكم ومع مقترحاتكم نشوف نعالج الموضوع من كل الزوايا طبعا الشركة بين القطاعين اللي يقصدوها هم أن الدولة لا تنفذ المشاريع وحدها بل تدخل الشركات المستثمرين المساهمة والتمويل والتشغيل والإدارة بينما تبقى الدولة بس جهة إشرافية وتنظيمية ومحاسبة مثلا
2: اتصال آخر ونقول يا صباح الخير
5: يا صباح النور والعافية
2: صباح العافية على قلبك يا خالة
1: نعم.
2: ألو معاك
5: كيف حالكم
2: تحياتي
5: لكم الناصر وديانا وهبة
2: وتحياتنا لك يا خالة
5: وتحياتي للغالية الحبيبة أم علاء صاحبتي
2: أكيد إن شاء الله تسمعك الآن كلكم. ونحييها إحنا كمان
5: نحن يا بنتي ما نشتيش قطاع خاص
2: أيوة
5: القطاع الخاص بيك قصم ظهور نحن قصين بعدين مدام الحكومة مدام الحكومة فاشلة وخلت الموضوع للقطاع الخاص بس كل يعني أي حاجة نسوي القطاع الخاص نسا أكثر لا كلام ولا سلام يعني بس نوفر للقطاع الخاص يشتغل نحن من الجنب الثاني افتهم لي
2: أيوة
5: وبعدين وبعدين كان هم يصلحوا فتصلحوا من زمان الكهرباء والماء كله
1: نعم
5: مش قضوا بنهاية المطاف قالوا القطاع الخاص هذا زي اللي ما يقولوا يلا مع السلامة برع
2: خارجوا أنفسهم
5: خارجوا أنفسهم وليش حقهم مزرعة وقصموا اليمين بس كذا يجلسوا على الكراسي بدون شعب اتهم لك يا حبيبي
2: أيوة يا خالة
5: دحين بقولوا القطاع الخاص بالكهرباء تاني مرة بقولوا بالمياه تاني مرة بقولوا بتذاكر السفر
1: قالوا علشان يحسنوا الخدمات
5: ظهورنا نحن ما يعني ما خارج احنا هذا الموضوع. يسان البلاد يقدروا يسووا كل حاجه من الارادات حق البلاد، يحافظوا على الارادات وكما ما تقول تورد للبنك ويعاملوا بشفافية، كل واحد
1: يشتغل شغله يعني
5: يمسك شغله بضمير. والحمد لله في عندنا كل حاجة. بالله عليك سألتك، بالله في العالم بنك ما فيه بوش فلوس حصريا؟ يعني بلادنا حصريا كله ما فيش، كله ما فيش، كله ما فيش. الرواتب نقرص انشحت، الرواتب حقنا نقرص انشحت انشحت بعد ما يجيبوها قطع الرحل المرارة حقنا أنا.
1: وراتب واحد غير الرواتب التانية.
5: وراتب واحد يقبلنا بعد حتى نسأل عش نشال نستلم.
1: بجد معانا نعم.
5: أنا نسأل نبدالي.
1: نعم.
5: أو أو أو آخر المطاف يدخلوا الحبس بالقطاع الخاص. لا إله إلا الله، مع السلامة.
1: الحلقة حزينة سعيدة تحسين
2: السلامة خال الله يعطيك العافية.
1: نعم، من أبرز المهام اللي يتكلم عنها إنه تحديد المشاريع. نعم. طيب
2: قلوبهم مليانة
1: شوي بس يلا
2: يا صباح الخير. يا صباح العافية. وين الغيبة؟ وأخيرا وأخيرا ظهرت. اشتقنا لك يا محمد.
6: الله يسلمك. بس شدني الموضوع لأنه
2: الحمد لله كنا دارين كنا طرحنا زمان عشان تتصلي.
1: نعم.
6: سمع لكم دائما. انتو حبايبي كيف بنسيكم؟
2: الله يعطيك العافية. هو للأمانة فقدنا لك يا أم أحمد ودائما نسأل وينها وينها.
6: عليش ظروفي يعني.
1: ربي بيسر الحال إن شاء الله.
6: أقول لك شوفي أنا أضم صوتي لمحمد فضل وأم أحمد وخالد أمان. نحن كمواطنة أنا كأم شهيد. تهملي نظام صوت نحن إنك أي منشآت كانت حقنا من سنة 90 موجودة لا المساس فيها، سواء حكومة الزنداني سواء أي حكومة. يعني هذه إنجازات حقنا نحن يعني نحن خرج الشعب كله يقول يعني تخفيض الرواتب واجب. لأن بعدين وقعت شوفي دحين أخذوا المزارع، كل المزارع الدولة كلها أخذوني مشاريع.
1: خلاص تقول يعني
6: مشاريع هبلة يعني صراحة، بيوت والله ما تسوى حتى ما فيها الخدمات. تهملي أيوة يعني. لكن نحن نقول يعني أي مشروع كان حقنا من سواء من أيام بريطانيا ومن سواء أيام يعني حكومة نحن جمهورية اليمن، يعني أنا أحذر الزنداني وغيره وغيره وغيره الرئاسي يعني من أي يعني يتطاولوا على مؤسساتنا، مؤسسة الدولة بالقطاع الخاص لا يمكن. تشتري قطاع خاص خليه يبني عماير بالخبوت. أعطوهم الخبوت يبنوه.
1: أيوة الحاجة اللي بدي.
6: أيوة أعطوهم الخبوت خليهم يعمروا فيها. أيوة افعل بعدين اشتري قطاع يصلح له أبو شريحة أبو شريحتين أبو عشر. المهم انت وياسو وقعوا من راس قبل شمسان. انت المستثمر فهم لك. لكن يعني انه يعني المساس بحكومة نحن بمنشآت انا يعني هذا يعني لما يجي مثلا هذا عيب عيب عيب عليهم. يعني اقول حكومة اجت يعني جالسة تصرف للمعاشات بالمئات، يعني معاشات الناس خارجين البلاد تصرف لهم ليش؟ يعني المفروض هذه يعني لا مساس بمنجزاتنا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. حذر الزنداني وحذر الرئاسي وحذر أي جهة كانت. نحن كمواطنين بنقوم عليهم دعوات قضائية. تهم لي كمواطنين نحن مش دولة، مواطنين هكذا. وشكرا.
1: شكرا جزيلا لك ومداخلتك الرائعة بعد غياب طويل. وكانت نعم. صراحة
2: في اتصال آخر.
1: نعم نعم كنا نشير التعليقات لكن نشوف الاتصال.
2: ألو يا صباح الخير.
7: صباح النور والعافية والسرور.
2: صباح النور والسرور والعافية والورد وكل شيء جميل.
7: الله يحفظكم، صباحكم سعادة وصباح الخير ناصر طاقم العمل جميعا، ولكم كل التحية.
1: ولك أيضا.
7: الله يحفظكم إن شاء الله. وأشوف الحماس والكلام من المتصلين والنقاش
1: والقلب المليان.
7: أكيد أكيد. لكن يمكن أني أعطي نقاط معينة بس واضحة أنه نحن الآن فعلا نحط حلول. شوفوا كيف يعني ما شاء الله تبارك الله كل واحد خرج اللي بقلبه الشيء المليان. لكن نحن في زي ما ذكرت أكثر من مرة أقول في تخبط للحكومة وفي تخبط سياسي موجود. عدم اتفاق من الجهات الحكومية والجهات المسؤولة في هذه المواضيع. إذا كانوا متفقين وكان لهم يعني رأي واحد قرارات قوانين مسنة لكل واحد يكفل حقوقه، وكان احنا كمواطنين في الجنوب وحتى في الشمال يعني احنا بالاخير نظم صوت صوت اتصلوا انه يعني بس بطريقه اخرى، انه يا ريت تنظروا الحكومه سواء زندان سواء الرئيس العلي سواء الموجودين، اتمنى ان تنظروا للمواطن سواء في الشمال او الجنوب تدوروا الحل اللي يتناسب مع الطرفين مع الجهتين سواء بالكهرباء سواء بال بالإعمار سواء في التعليم سواء في كل المواضيع، لأن هذا الموضوع يا بنات يضم أقصد يضم المواضيع الثانية ومرتبط بالمواضيع الثانية كلها.
1: صحيح.
7: هذه المشاريع وهذه الخصخصة وهذه الإهمال وهذه العشوائية وهذا إنه تعمل مشروع على حساب مشروع ثاني. الآن لو لاحظت حتى حق العسكر وما عسكر يعني وجود الأماكن العسكرية بعدا أشياء ما أقدر أتكلم فيها بساعات، لكن أقدر أقول لابد أن يعني تفكروا بعقل وبحكمة يقفل مصالح المواطنين بالكهرباء وبكل الأمور
1: إذا كان في فائدة صحيح
7: نعم. يكون في فائدة وقيمة تعود على المواطنين. يا جماعة نحن بالشمال وفي الجنوب فاهمين كل الأمور تبليز يعني لابد أن يكون في تعقل في تعقيد بعيد عن كل المصالح بعيد عن كل المسؤولين اللي هو كل واحد يدور متشبث بكرسيه بأظافره وبسنانه. يا جماعة الخير يعني دوروا مصلحة الوطن يعني ان احنا نعود لقبل 90 ده مستحيل ده مستحيل، لكن لابد ان احنا نفكر بالاشياء اللي يعني من دون مماحكات سياسيه واعمال تهدم المواطنين. احنا نتكلم يعني ليش على عدد ما يقولوش ان احنا يعني مثلا من من يعني عنصريين او احنا يعني
1: كونها محال العاصمه حاليا
7: كون احنا عايشين في عدن ايوه كون احنا عايشين بعدن ونتكلم على الاشياء اللي حاصله في عدن وفي اشياء غيرها كثيره حاصله في مناطق شماليه في المناطق المجاوره من اشياء كثيره في هذا الموضوع.
1: اذا العاصمه حاصل فيها كذا كيف الباقي؟
7: شفتي كيف نحن الاساس؟ فما هذا التخبط؟ ما هذه العشوائيه؟ ما هذه اصلاح الكهرباء اصلاح الاشياء الاخرى بيدهم بس لابد انه كل واحد يعرف مكانته يعرفوا ايش يسوي يعرفوا على ايش مسؤول يعرف انه يعني زي ما ذكروا مثلين خالد امان وام محمد والكل انه اولا فين القوانين الصحيحه وفين الرجوع الى القانون والاساس مش موجود يا بنات. فكيف نحن اي قرار او اي موضوع او اي بناء او اي اصلاح كيف بيتم من دون اي قرارات والرجوع الى الشريعه او الرجوع الى القوانين الموجوده في بلادنا؟ نحن مشتتين ومهمشين ان نحن نرجع زي زمان صعب، لابد أن
1: أنا قليتهم كلتهم كل الزمان يرجع يا زمان كل اللي فيه
7: مستحيل أيوة مستحيل والله لا. فلا بد أن إحنا نعمل حل يقفل للجنوب وللشمال ولا بد أن يكون في حل يعني يقفل حقوقنا كمواطنين وأصلاح مشاكلنا وأمورنا اللي مع الأسف كل يوم تزداد ويعطون إحنا حلول أو نصبح بقرارات غير مدروسة وغير مسؤولة. يا بنات القلب مليان مش قادرة أخذ مساحة أكبر، لكن أختم كلامي وأقول الله يحفظكم ولابد انه هنا لابد ان نتحكم العقل ووجود العقل مهم جدا حتى ان احنا نصلح الاشياء بعقلانيه اكثر بدون ما ندمر اكثر يعني.
1: يا رب.
7: شكرا جزيلا لك
1: ولكلامك اللي طالع من القلب طبعا. سعيدين بمشاركاتكم. الان نروح للتعليقات. معنا ابو خالد حلصم يقول القرارات التي تصدر لا حصر لها ولكن التي تطبق نادره وخاصه في مجال الخدمات. اذا كان التاجر مستفيد من عدم توفر الكهرباء لبيع الطاقه الشمسيه والمنظومات وكل يوم نشاهد شركات جديده تفتح في هذا المجال وعدم توفر المياه يسمح للتجار بالاستثمار بالمضخات والخزانات وترى التردي الوضع الصحي يسمع بفتح مستشفيات خاصه وتراجع التعليم يسمع بفتح مدارس والجامعات الأهلية. فكيف سيترك التاجر كل هذا وسيضع يده بيد الحكومة وهو مدرك أنها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها؟ لن يتحسن أي قطاع طالما والقرارات حبيسة الأدراج.
2: نعم. أيضا سميرة ناجي كتبت إذا كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسهم أو ستسهم في التعافي الاقتصادي وفي تحسين وضع المواطن فهذا متفق عليه، أما إذا دخل القطاع الخاص للاستثمار بالشراكة مع الدولة في قطاع المياه الكهرباء الصحة التعليم لم يترك مجالا للدولة في بقاء هذه القطاعات إن تكون عامة للشعب، فهذا سيكون له تأثير كبير للمواطن لأن هذه القطاعات ستكون غير مدعومة من قبل الدولة وسترتفع تكاليفها ويصبح المواطن هو الضحية، وهذا ما لا نتمناه ونتمنى تكون الشركة بعيدة عن هذه القطاعات.
1: ومعنا أيضا في البث المباشر شكري باقصير بيقول بداية الصباح اللطيفة مواساة خفيفة وجمال يزرع الابتسامة في القلب دون موعد مسبق. الصباح امتداد للنور من أفق السماء إلى أوردة القلب فيضيء الروح اطمئنانية ويهمس للأيام بأن الخير قادم بإذن الله. صباح مفعم بالنور والسكينة والسلام. يسعى صباحكم ديانا هبة ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام. تحياتي لكم من عندي لين عندكم ولعندك.
2: إن شاء الله كله توصل. شكرا. نعم. أيضا أم عماد كتبت في الواتساب سركم الله بكل جميل. صباح الخير تحياتي للجميع بخصوص موضوع اليوم. أهم حاجة الكهرباء علشان الناس تعبت من الوعود الكاذبة حق الحكومة حتى لمن عملوا لنا الطاقة الشمسية حتى الصباح ما يشغلوها إلا ساعتين. أما الماء أكيد الكهرباء لو تحسنت بتجري المي معها. الهاتف الانترنت الهاتف الأرضي أغلب الأسلاك متهالكة قديمة ضعيفة النت وغيرها من المشاريع. نريد مصانع تعمل على الحد من البطالة.
1: معنا سالم من شعبان. صباحكم عسل طاقم راديو عدن والمستمعين موفقين ونجاح دائما لكم ولك أيضا ولكل المستمعين.
2: أيضا شاف الزعيم صبح علينا ويعني جاوب على سؤالنا التفاعلي. القطاعات التي تتحسن فيها بطيئة غالبا هي التعليم الأساسي والبنية التحتية ثقيلة مثل الطرق السدود لأنها تحتاج سنوات وتشريعات معقدة. علينا بذل الجهد وليس علينا تحقق النتيجة. علينا الإتقان والإحسان فيما بين أيدينا وليس علينا إدراك الغاية. علينا أن نعطي أفضل ما لدينا في نطاق المتاح وليس علينا بما يتخطى حدودنا. ولكل إخلاص ثمرة طيبة ولذيذة بنكهة الرضا نجد في نفوسنا أولا قبل كل شيء.
1: ومعنا خالد حالسن برضو بيقول كل مواصفات غيمت يسعد صباحكم. ديانا هبة ناصر طاقم راديو عدن الغد والمستمعين جميعا ولكلكم جميعا لكم منا أطيب التحايا.
2: أذكار صبحت علينا صباح الخيرات والمسرات عليكم. المتألقات هبة ديانا المخرج المتألق لأكثر من الأكثر من رائع ناصر والقال أم حمزة وكل المستمعين الأعزاء
1: وإبراهيم أيضا. نعم إبراهيم العزب الوصابي بيقول يسعد صباحك صباحكم بكل خير وصباحك سعد
2: تقريبا هنا مطيع الوصابي كتب علي لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والخير لأهل الخير. شكرا. رسالة صباحية من مستمع مطيع إلى عدن الغد ويسعد صباحك ديانة هبة والمخرج. بالنسبة لموضوع اليوم برأي القطاع قطاع الصحة هو المواطن اللي بيحس بتحسن سريع فيه إذا دخل القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة. ليش النتيجة يعني مستشفى أنظف مواعيد أقصر أدوية متوفرة
1: يشوف من الناحية الأخرى.
2: نعم المرض ما يتحمل التأجيل. أيضا يهم كل الناس الفقير الغني الكبير الصغير. والقطاع الخاص قوة في الإدارة. الدولة عندها المباني والكوادر. الخاص بيجيب الإرادة الإدارة الحديثة والصيانة السريعة. وبعد الصحة النظافة النقل المياه لو دخلها الخاص بتتغير بسرعة بس الصحة تلامس الناس مباشرة.
1: نيجي للكلام أنه إذا نفذت الشركة بكفاءة ورقابة جيدة يقول لك ممكن تظهر تحسن الخدمات تقليل أعطال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة قد بالاستثمارات الجديدة بدل الاعتماد الكامل على التمويل الحكومي المحدود. نتمنى أن نشوف بشائر جميلة.
2: والمواطن لن يتضرر إذا نجحت وحدة الشراكة في صياغة عقود ذكية توازن بين حق المستثمر في تحقيق ربح معقول وحق المواطن في الحصول على خدمة أساسية بأسعار عادلة ومقدور عليها.
1: في تعليقات ولا خلاص خلصنا؟
2: أعتقد أنه إحنا خلصنا.
1: طيب بنقول هل تواجه مخاوف وتحديات؟ نقول أيوة نعم. إذا غابت الرقابة إذا كان التكاليف ترتفع إذا كما قال الأستاذ نعم لزادت التكاليف على المواطن تتراجع العدالة في الخدمة احتمالات تركيز الاستثمار أكثر على الربح إذا كان هذا هو الهدف يكون تنجح بس إذا اعتمدت على الشفافية العقود الواضحة المحاسبة الحقيقية. طبعا هنا تأتي العديد من التساؤلات لكن احنا نتمنى أن تكون دائما وضعنا من أحسن لأحسن وأن تكون في حلول حقيقية قدرية مساعدة للمواطنين مش تتقل الكاهل عليهم.
2: نعم أيضا أحمد عبد الواحد صباح علينا يسعد صباحك على السريع يعني لحق علينا. يعني في ختام مستمعينا حلقتنا لهذا اليوم يعني إحنا بنطرح هذا الموضوع للأيام نشوف لنا إذا
1: بنشوف
2: كان
1: كيف
2: لأن بيئتنا والأوضاع في بلادنا يعني متغيرة جدا. صحيح. اليوم يقول شيء وبكرة شيء.
1: نعم
2: واليوم
1: معانا حكومة بكرة حكومة جديدة وبيجي كلام جديد
2: يعني
1: فأنتوا بس إذا تقلقوش كثير
2: حب عليكم وحلقة حلقتنا إلى هنا انتهت. غدا حلقة جديدة عند تمام الساعة 8:30 صباحا انتظرونا وكونوا بخير
1: وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: ساعات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
4: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: نزلت لي أمشى بشعري ومشت سنيني.

رئيس مجلس القيادة يجدد التزام الدولة بإغلاق كامل لملف المحتجز. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشيد بدور إعلام حضرموت ويؤكد أهمية التكامل الإعلامي لخدمة المجتمع. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في العاصمة المؤقتة عدن السفير الليبي. لقاء برئاسة وزير الأوقاف يناقش خطة تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة. أهلا بكم. النشرة الأخبارية الرئيسة. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة رئيس الفريق هادي هيج مستمعا من الوفد الحكومي إلى إحاطة موجزة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة وأفضت إلى اتفاق بالإفراج عن 1750 محتجزا ومختطفا. وبارك رئيس مجلس القيادة الاتفاق الإنساني مهنئا عائلات المحتجزين والمخفيين والمعتقلين بهذه الخطوة المهمة على طريق لم الشمل باعتبارها أولوية إنسانية ووطنية، مشيدا بالروح الوطنية والإنسانية والمسؤولية العالية التي تعامل بها الفريق الحكومي المفاوض مع هذا الملف كواحد من أكثر الملفات ارتباطا بمعاناة آلاف الأسر اليمنية. وأكد الرئيس أن التوصل إلى هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس العائلات وتؤكد أن العمل الجاد والمسؤول قادر على تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد، مشيرا إلى أن الدولة اليمنية تنظر إلى جميع المحتجزين في مختلف أماكن الاحتجاز بمن فيهم أولئك المغرر بهم من جانب الميليشيات باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم على عاتق الدولة، مجددا التزام المجلس والحكومة بالمضي قدما نحو إغلاق هذا الملف الإنساني بصورة كاملة والعمل على تصفير ملف المحتجزين والمخفين قصرا في مختلف مناطق البلاد. هذا وشدد فخامة الرئيس على ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاق وقف آليات وجداول زمنية ومزمنة متفق عليها وبما يضمن عدم إطالة كبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وما قدموه من دعم وتسهيلات مستمرة أسهمت بصورة حاسمة في الوصول إلى هذا الإنجاز العظيم، كما أشاد بجهود المملكة الأردنية قادة وحكومة وشعبا لاستضافتها جولة المشاورات الأطول وتوفيرها كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المفاوضات. ونوه رئيس مجلس القيادة بالدور البناء لسلطنة عمان في استضافة المراحل التمهيدية للمشاورات مثمنا جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن ولجنة الإشراف المعنية بتنفيذ الاتفاق والدور المهني والإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر كشريك أساسي في إتمام إغلاق هذا الملف. وجدد رئيس مجلس القيادة التذكير بالأهمية الخاصة التي يجب أن يوليها الفريق للتحقيق من حالة المناضل محمد قحطان باعتبار هذه القضية أولوية قصوى للدولة وإنفاذا لقرارات مجلس الأمن التي نصت على الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، متعهدا بمواصلة دعم الفريق المفاوض وتوفير كل ما يلزم لإنجاح المرحلة المقبلة من التنفيذ وصولا إلى استكمال الإفراج عن كافة المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل. وتطرق الرئيس إلى ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة محتجزين تعسفا لدى الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن هذا الملف سيظل أيضا حاضرا على رأس أولويات الدولة والحكومة بالنظر إلى الدور الإنساني النبيل الذي طلعوا به في خدمة اليمنيين والتخفيف من معاناتهم. حاثنا الفريق الحكومي المفاوض على مواصلة إثارة هذا الملف في مختلف المسارات والاتصالات وعدم ادخار أي جهد ممكن للمساعدة في إطلاق سراحهم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح أي مساعي جادة تفضي إلى الإفراج عن موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة باعتبار ذلك التزاما أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم

خم بشي رئيس قطاع تلفزيون حضرموت غسان عبدون والمدير التنفيذي لقناة حضرموت أيمن بايعشوت وعددا من الكوادر الإعلامية في لقاء ناقش السبل تعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي بين القنوات والمؤسسات الإعلامية بالمحافظة. وتطرق اللقاء إلى آليات تطوير العمل الإعلامي المشترك وتعزيز دور الإعلام الهادف في نقل قضايا المجتمع وتسليط الضوء على احتياجات المواطنين، إلى جانب فتح قنوات أوسع للتنسيق والتكامل بين مختلف الوسائل الإعلامية بما يسهم في تقديم رسالة إعلامية مهنية ومسؤولة. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء إلى شرح حول خارطة البرامج العامة والتغطيات الموسمية والخاصة التي تنفذها القناتان وما تضمنته من برامج توعوية وثقافية واجتماعية، إضافة إلى تغطية المناسبات الوطنية والفعاليات الموسمية والمجتمعية المختلفة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية دور الإعلام كشريك أساسي في دعم جهود التنمية وتعزيز الوعي المجتمعي، مشددا على ضرورة مواكبة القضايا الخدمية والتنموية وأبراز النجاحات والمبادرات الإيجابية التي تشهدها حضرموت في مختلف القطاعات، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به قناة حضرموت وما تبذلانه من جهود في إيصال الرسالة الإعلامية بمهنية وموضوعية. إلى ذلك أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي باستضافة محافظة حضرموت لمعظم مباريات الدوري اليمني لكرة القدم، مؤكدا أن هذه الاستضافة تعكس مكانة حضرموت الرياضية وقدرتها التنظيمية. جاء ذلك خلال لقائه اللجنة الإعلامية الخاصة بنقل وتغطية مباريات الدوري اليمني وكأس الجمهورية، حيث ثمن الخنبشي الجهود المهنية المبذولة في نقل المباريات، مؤكدا حرص السلطة المحلية على مساندة اللجنة الإعلامية وتقديم التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء الملائمة لاستضافة المباريات، مشددا على أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الإعلامي لإنجاح الفعاليات الرياضية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وفدا أمميا برئاسة المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن أنتوني هايوارد. وأكد الصبيحي خلال اللقاء حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استمرار التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة بما يسهم في دعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة، مشددا على أن مجلس القيادة يتطلع إلى سلام عادل وآمن ومستدام، مؤكدا أن أمن بلادنا يمثل ركيزة أساسية من ركائز أمن المنطقة، مشيرا إلى أن التوترات والصراعات الإقليمية ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، كما أشار إلى أهمية معالجة الجوانب الإنسانية والاقتصادية بالتوازي مع المسارات السياسية والعسكرية والأمنية، لافتا إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى خطوات عملية تخفف من معاناته، مشيدا بالدور الذي تبذله الأمم المتحدة ومساعي مبعوثها الخاص الرامية إلى تقريب وجهة النظر ودعم جهود السلام. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن، استقبل السفير الليبي لدى بلادنا إدريس أبو بكر. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الرؤى حول المستجدات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. هذا وأشاد رئيس الوزراء بجهود السفير الليبي لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا الحرص على تفعيل أوجه التعاون الثنائي مع ليبيا في مختلف المجالات. ناقش اجتماع عقد لمبنى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن المعالجات العاجلة لأوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء وقرارات المجلس الأعلى للطاقة. واستعرض الاجتماع الذي ضم محافظ البنك المركزي اليمني وعددا من الوزراء، استعرض عددا من الإجراءات والتدابير العاجلة الهادفة إلى دعم استقرار خدمة الكهرباء وتحسين قدراتها التشغيلية من خلال تأمين بعض النفقات الضرورية والعاجلة الخاصة بأعمال صيانة محطات التوليد والوفاء بالالتزامات الحتمية المتعلقة بتحسين كفاءة التوليد وضمان استمرارية الخدمة وترتيبات تأمين الوقود من الحقول المنتجة في محافظة حضرموت ومأرب وشبوة. رأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك لمناقشة خطة عمل المجلس وعدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.
وخلال الاجتماع ثمن وزير الداخلية الجهود والإنجازات التي حققتها مختلف الوحدات والمصالح والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الأداء الأمني وتطوير العمل المؤسسي. كما أقر المجلس خلال الاجتماع الترقيات الدورية المستحقة ل 14698 ضابطا و 77217 من صف الضباط والأفراد من منتسبي وزارة الداخلية. كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الأداء الأمني والإداري وسبل تعزيز كفاءة الأجهزة الشرطية. التقى وزير الإعلام معمر الإلرياني في العاصمة المؤقتة عدن السفير الليبي لدى بلادنا إدريس أبو بكر، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإعلامية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء تسلم الوزير الإرياني دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء الإعلام العرب المقرر انعقاده في ليبيا الشقيقة خلال شهر سبتمبر المقبل، معبرا عن شكره وتقديره لهذه الدعوة وترحيبه بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعكس حرص الأشقاء في ليبيا على تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك وتنسيق المواقف تجاه القضايا العربية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع القيادتين والشعبين اليمني والليبي. وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التنسيق الإعلامي العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة وأهمية تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي العربي وخدمة القضايا العربية المشتركة. ناقش لقاء موسع عقد برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي خطة تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة في منى وعرفة ومزدلفة. واستعرض اللقاء البرنامج الزمني للتصعيد ومسار تحرك حافلات نقل الحجاج من مساكنهم نحو المشاعر وتوزيع المخيمات ومهام لجنة الأفواج ولجان المساعدة، حيث أكد وزير الأوقاف أهمية دور لجنة الأفواج في تسيير أعمال الحج وخدمة الحجاج، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة باعتبارها من أهم مراحل رحلة الحج. وفي سياق متصل، نظمت البعثة الطبية المرافقة لحجاج بلادنا ورشة تدريبية مخصصة للعاملين في العيادات الطبية الموجودة في مقار سكن الحجاج اليمنيين بمكة المكرمة، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن. وأوضح وكيل وزارة الصحة رئيس البعثة الطبية الدكتور حسين الأعوش أن الورشة تستهدف المختارين من الكوادر الصحية في العيادات الموجودة بأبراج سكن الحجاج بهدف تعزيز جاهزية الفرقة الطبية وتلبية الاشتراطات الصحية الجديدة المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. اطلع وزير المالية مروان بن غانم على مستوى سير العمل في رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن وجهود تطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية. وعقد وزير المالية بن غانم اجتماعا موسعا ضم رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي وعددا من وكلاء المصلحة والمديرين العامين بمختلف الإدارات والقطاعات الجمركية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على تحسين وتطوير منظومة العمل الجمركي من خلال تسهيل الإجراءات والتحول الرقمي وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تضمن السرعة والدقة في المعاملات بما يسهم في تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية اللتان تعتبران الشريك الاقتصادي الأول للدولة وإيراداتها. ناقش محافظ شبوة عوض العولق مع السلطة المحلية في مديرية الروضة برئاسة المدير العام للمديرية عاتق بن حبتور الأوضاع الخدمية والتنموية في المديرية والاحتياجات ذات الأولوية المرتبطة بالبنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه مديرية الروضة في قطاعات التعليم والخدمات والتنمية المحلية إلى جانب احتياجاتها من المشاريع الحيوية التي تواكب النمو السكاني، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بدعم مديرية الروضة والحفاظ على مكانتها الاقتصادية والمجتمعية، مشددا على ضرورة صون الطابع المهني والإنتاجي الذي عرفت به المدينة عبر تاريخها. تفقد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر سير العمل في مشروع استكمال الشق وتوسيعة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة الذي ينفذ بتمويل من السلطة المحلية وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة المهرة. واطلع المحافظ ومعه وكيلاء المحافظة الدكتور مختار بن عويض والمهندس عوض جويزان على سير العمل الجاري في المقطع الأخير من المشروع، والتي تشمل إعادة
دك وتجهيز الأرصفة واستكمال أعمال السفلة للجزء المتبقي من الطريق. بحث سفير بلادنا لدى أندونيسيا سالم بلفقيه مع محافظ محافظة جاوة الشرقية خفيفة إندار باروناسا مجالات التعاون في التعليم والتجارة والثقافة والاستثمار، وتناول اللقاء عددا من المبادرات المزمع تنفيذها وفي مقدمتها مشروع التوأمة بين محافظة جاوة الشرقية ومحافظة حضرموت، وكذلك التوأمة بين مدينة سورابايا وإحدى المدن الساحلية اليمنية، إضافة إلى مشروع التوأمة بين مدينة مالانج ومدينة تريم لما يربط المدينتين من علاقات تاريخية وثقافية عريقة. هذا وأكد السفير بلفقيه عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيزها في مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع بالإنجاز الرياضي المشرف الذي حققه أبطال منتخب وادي وصحراء حضرموت لمصارعة الذراعين في بطولة الجمهورية الثالثة التي احتضنتها العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا أن هذه النجاحات تعكس ما يمتلكه شباب حضرموت من قدرات وإمكانيات رياضية متميزة. جاء ذلك خلال لقائه لشؤون أبطال المنتخب والجهاز الفني والإداري معربا عن فخره واعتزاز السلطة المحلية بما حققه أبطال الوادي من نتائج متقدمة ومراكز مشرفة، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على دعم الشباب والرياضيين وتشجيعهم وتوفير البيئة المناسبة التي تسهم في تطوير مختلف الألعاب الرياضية. شهد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني حفل الختام لمشروع هيئة السلم المجتمعي بمدينة المكلا، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ قيم التعايش والتفاهم داخل المجتمع. أوضح الجيلاني أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود تعزيز السلم الأهلي وتخفيف حدة النزاعات، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء هيئة السلم المجتمعي انطلقت من الحاجة إلى آليات محلية فاعلة لمعالجة التحديات المجتمعية والخدمية وبناء جسور الثقة بين السلطة المحلية والمواطنين، حيث أنشئت الهيئة بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي كنموذج للعمل التشاركي الذي يضع المواطن في صميم العملية التنموية. وفي الختام تذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يجدد التزام الدولة بإغلاق كامل للملف الخاص بالمحتجز. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشيد بدور إعلام حضرموت ويؤكد أهمية التكامل الإعلامي لخدمة المجتمع. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في العاصمة المؤقتة عدن السفير الليبي. لقاء برئاسة وزير الأوقاف يناقش خطة تصعيد الحجاج إلى المشاعر المحتجزة. شكرا المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: ما حصل نظوي مشاعر الوصل أحلى دويت وعسل ما مننا اثنين
1: نكمل؟
2: لا لا
3: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899 959

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إذا الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر. السلام عليكم. يقول الله تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فما معنى الجبت والطاغوت؟ اختلف المفسرون وأهل اللغة في ذلك. قال الراغب الأصفهاني: الجبت والجبس واحد، وهو الفسل الذي لا خير فيه، وقيل التاء بدل من السين تنبيها على مبالغته في الفسولة، كقول الشاعر: يا قبح الله بني السعلات، عمرو بن يربوع شرارا ناتي، غير أعفاء ولا أكيات. ويعني بقوله شرار النات شرار الناس، ولا أكيات أي لا أكياس. وهذه من لغات العرب المحكية. وقيل الجبت والطاغوت صنمان كانا لقريش، وقيل الجبت.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: الأصنام والطاغوت، تراجمة الأصنام الذين كانوا يتكلمون بالكذب عنها، وقيل الجبت الساحر والطاغوت الكاهن. قد رفعت يوم بؤسي عن الناس كرامة لكما. يا شريكا يا ابن عمرو، هل من الموت محالة؟ يا أخا كل مصاب، يا أخا من لا أخا له.

في فقرة وسم سألت عن أشهر بيت شعر على الإطلاق، وعندما أقول على الإطلاق معناها يعني أقصد أبيات الشعر هذه التي إذا بدأت بها أمام أي شخص فإن الشخص المقابل يكمل عنك، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو عالما أو غير ذلك. فيما يلي أستعرض معكم إذن بعض ما وصلنا ردا على هذا السؤال. مشاركة من حياة تقول: قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. عبد الله الهاجري: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس

والقلم أغيد السباعي. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ربا تقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. أبو مشاري: وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لو تلاحظون يعني كل هذه الأبيات يتحقق فيها هذا الشرط الذي إذا قلته أمام شخص فإنه يستطيع باحتمال كبير بنسبة كبيرة أن يكمل البيت. محمد جابر يقول: وأجمل منك لم تر قط عيني. ويقول بيت آخر: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. ومشاركة من هدهد يقول: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه من القصيدة الميمية التي عارض فيها البوصيري، أو هي نهج البردة التي كتبت على نهج البردة ثم عرضت، وعرضها أحمد شوقي وعرضها آخرون فيما أحسب والله أعلم. مشاركة من عبد الله يقول: تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب أعزكم الله. ومشاركة من إبراهيم يقول: أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وهذه من لامية العجم للطغراء، وأيضا من الأبيات التي سارت بها الركبان. الفجر قريب يقول: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وعبيدة يقول: لوير عبيدة: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. أحمد مصري: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. يقول: أو ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. صناجة العرب يقول: فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. وزكريا المغربي يقول: قول حسان رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. مشاركة من هشام يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ومشاركة من أبو عمر الدوسري يقول: مرة أخرى، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. مشاركات جميلة حقيقة. استغربت أن أختار المشاركات التي أريد أن أريدها، أن البعض يعني جاء بأبيات كانت أول مرة أسمع بها، واستغربت كيف يعني يراها البعض أنها شهيرة في حين يراها آخرون أنها يعني غير مطروقة. لكن في العموم يعني يجب وضع مقياس، وهذا المقياس يختلف يعني من جماعة إلى آخرين، أنه كيف نحدد مدى قابلية البيت لأن يطلق عليها أنه أشهر بيت على الإطلاق. على كل حال أشكر لكم هذا التفاعل وهذه المشاركات الجميلة.

أحدثكم عن علم من أعلام الجزائر مالك حداد. الفرنسية منفاي، لذلك قررت أن أصمت. هذا ما قاله مالك حداد، وهو القائل قبل ذلك: أكتب بالفرنسية لأقول للفرنسيين إنني لست فرنسيا. مالك حداد شاعر وروائي جزائري، ولد عام 1927 في مدينة قسنطينة، وفيها عاش طفولته وتلقى تعليمه باللغة الفرنسية. كان يرى في المدرسة الفرنسية حاجزا بينه وبين ماضيه وتاريخه أكبر من البحر المتوسط الذي يفصل الجزائر عن فرنسا. انتقل بعد ذلك إلى فرنسا، حيث التحق بكلية الحقوق بمدينة إكس أون بروفونس، وعاد مالك حداد بعد الاستقلال إلى قسنطينة. أشرف على الصفحة الثقافية ليومية النصر، كما عمل في مجلة آمال، لينتقل بعدها إلى إدارة الحياة الثقافية في العاصمة بعد تعيينه مديراً للآداب والفنون بوزارة الإعلام والثقافة، ثم تولى أمانة اتحاد الكتاب الجزائريين. عاش حداد حالة اغتراب لغوية، وشكلت اللغة الفرنسية سجناً له، ووقفت حاجزاً بينه وبين بني جلدته ممن لا يتقنونها، واعتبرها

شخصيات رواياته لم تكن أجنبية فقط بل عربية، كما وظف ألفاظا وكلمات تبين للقارئ عامة وللجزائري خاصة أنه يحمل القضية الجزائرية، وأن هويته عربية جزائرية، وأنه ليس فرنسيا. لم يغب الوطن والإنسان والحلم بالحرية عن قصائده التي نشرها، إذ يقول: لي صباح من أجل الشمس، أهديك نهارا أتوسل الموجة كي لا تغرق، كي تذهب صوب وطني وتروي له حبي الكبير. ويقول: رأيت جدي المقراني يضع سبحته جانبا ليرى النسور المحلقة في السماء، للوطن في أرضنا طعم الأسطورة. ويقول: أمي أبدا جميلة، دائما كنت أرافقها، ينادونها حمامة، وبالعربية ذاك اسمها. ويقول: إني أتألم، أعيد إلي المروج، قالت الزهرة زهرة الحرية. ويقول: سهل أن نضع كل شيء على ظهر الشقاء، لكن بربكم أخبروني، ما اسم هذا الشقاء؟ توقف مالك حداد عن الكتابة وهو في 35 من عمره، وبالرغم من التزامه الصمت الكتابي تحول إلى مدرسة أدبية في الرواية والشعر، ورحل في الذكرى 16 لاستقلال الجزائر التي ناضل لأجلها بقلمه وفكره. للوطن في أرضنا طعم الأسطورة.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد. لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أنا الذي جوهرت قولي بالدرر.
3: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم المستمعين.
2: أتيت هطلا مثل أرتال المطر، لكن صعودا في المراقص.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

0: موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 78-22-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الآن استراحة الظهيرة.

0: العشاق طلعت اشرق لفتنة العشاق طلعت اشرق لفرحة العيدين
1: لا ويلا لا
0: لا فرحة العيدين
1: لا
0: آية الخلاق حسني والأخلاق آية الخلاق حسني والأخلاق شرف بها القطرين
1: لا ويلا
0: شرف بها القطرين
1: لا ويلا
0: آية الخلاق حسني والأخلاق شرف بها القطرين
1: لا ويلا
0: شرف بها

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة.

0: طازجه او نحطها بكيس، واوقات ننساها في البيت او نضيعها، بس الان خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

الأنظر يهده الأزهر لجنة الأنظر يهده الأزهر والورد في الخدين يا وي والورد في الخدين في القلب يا محتر العقل يا مطر قلب يا محتر العقل يا مطر عمري ضار

دهن جيل اكفن طليان البنيان دهن جيل اكفن طليان البنيان امريكي النهدين امريكي النهدين داور دي العوجان وفلق الاسنان داور دي العوجان وفلق الاسنان اخمري

لا يا مطر القتلى قلبي مهما عاش قتيل بالقفلين قلبي مهما عاش قتيل

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

سحرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا وكم أمي

عدن الغد تحييكم، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، عقد أكثر من اجتماع مع المهندس محمد با خبيرة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي والمهندس أحمد خالد مدير المنطقة الأولى للمياه، إلى جانب تنفيذ نزولات ومتابعات ميدانية بهدف توفير حصة أبناء منطقة القلوعة بمديرية التواهي من المياه. أكد معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل عبد المجيد العبادي حرص وزارة التربية على حفظ وصون كرامة المعلم، مشيرا أن المدارس والمرافق التربوية هي الحصون المحمية والمصانة من الاعتداءات السافرة، ويجب الوقوف صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه التعدي والمساس بها أو بمنتسبيها. عربيا وعالميا، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، قال إنه أقنع بإرجاء هجوم عسكري مخطط له ضدها. أعلنت السلطات الأمريكية أن مراهقين اثنين 17 عاما و19 عاما أطلقا يوم الاثنين النار على مركز إسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل 3 رجال قبل أن يقدم على الانتحار. في الاقتصاد، وجد الدولار الأمريكي الدعم مع بداية التعاملات الأسيوية يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم عسكري كان مخططا له ضد إيران لإتاحة الفرصة للمفاوضات. على صعيد متصل، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الأسيوية المبكرة يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم عسكري مخطط له ضد إيران. في الرياضة والرياضة المحلية، قال رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بالعاصمة عدن الأستاذ ياسر محمد الأعسم أن زيارة رئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي إلى عدن كانت قصيرة ولم تكن بشأن مشكلة الأندية العدنية بالدرجة الرئيسية، حد قوله. في الرياضة العالمية، بات أرسلان على بعدي على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة بعد 22 عاما منذ موسم اللاهزيمة في 2003 و2004 بعد فوزه مساء الاثنين على ضيفه بيرنلي 1-0 في المرحلة 37. قدمنا لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم برعاية الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وندرس، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نحن في هذه الحلقات أيها الإخوة والأخوات نتكلم في بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بعبادة المرء، ككيفية طهارته وكيفية وضوئه وغسله وصلاته وأنواع المياه إلى غير ذلك. تقدم معنا في حلقات ماضية كلام موسع حول كيفية الوضوء وكيفية وكذلك المياه التي يستعملها عند الوضوء إلى غير هذا. اليوم سنتكلم عن بعض السنن المتعلقة بالوضوء بعدما تكلمنا عن بعض المحظورات التي يفعلها بعض.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بعض الناس قبل الوضوء، وكنت تكلمت أيضا في حلقة ماضية بشكل مفصل حول الوسواس الذي يعرض لبعض الناس في وضوءه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية أوجبت الوضوء للصلاة، وقد أجمع أهل العلم أن الوضوء للصلاة واجب، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو يجب مسحها في الوضوء. إذن عندنا ثلاثة مواضع من الجسم لا بد أن تغسل في الوضوء: اغسلوا وجوهكم، ويشمل الوجه الاستنشاق والمضمضة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا أيضا يغسل، إلى المرافق، المسح، امسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، الرجل تغسل، وإذا كان لابسا جوربا أو خفا أو نحو ذلك فإنه يمسح عليه. الوضوء أيها الإخوة والأخوات جاء فيه نصوص كثيرة كلها تدل على سنيته، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال: وددت لو أني رأيت إخواني، قال الصحابة: ولسنا إخوانك يا رسول الله، قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي، يود أحدهم لو أنه دفع أهله وماله في سبيل أن يراني. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل محجلة بين له خيل بين خيل بهم، يعني خيل بيضاء بين خيل سوداء، ألا يعرف خيله؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله، يعرف خيله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الغرة هي بياض يكون في الجبهة، والتحجيل هو بياض يكون في الرجلين. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذه الغرة والتحجيل تكون لأمتي يوم القيامة، وذلك من أثر الوضوء. وجاء كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة كان نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر ماء. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت لمستها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة كانت مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج من وضوئه وليس عليه شيء. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ معقول يبقى على جسده وسخ وهو يغتسل خمس مرات؟ قال الصحابة: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك الصلوات الخمس. وجاء كذلك في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: تحترقون، يعني تصيبكم أحيانا الذنوب من نظر حرام، سمع حرام. قال: فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العشاء المغرب غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم تبيتون، ليس عليكم شيء من ذنوبكم. دل هذه والإخوة على أنه يعني هذه الصلوات الخمس وهذا الوضوء الذي يحافظ عليه المرء أنه كله يترتب عليه ثواب عظيم عند ربنا جل جلاله. أيها الأحبة الفضلاء، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. جعل من علامات الإيمان الحفاظ على الوضوء، وبالتالي الحفاظ على الصلاة بعده. بل إنه صلى الله عليه وسلم نظر مرة إلى بلال ثم قال له: يا بلال، إني قد سمعت دفن عليك في الجنة، سمعت خطواتك في الجنة يا بلال، فبأي شيء سبقتنا إلى الجنة؟ فقال بلال: ما أعلم يا رسول الله شيئا غير أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. نقول: ما توضأت وضوء إلا صليت بعده ركعتين. دل هذا أيضا على فضل الوضوء وعلى فضل الصلاة. الوضوء أيها الإخوة والأخوات له شروط وله سنن وله واجبات، وهناك أشياء مكملة للوضوء. يعني لو إنسان جاءنا وقال: يا جماعة أنا ما غسلت يدي إلا مرة واحدة في الوضوء، ما استنشقت إلا مرة واحدة، نقول وضوءك صحيح لأن الاستنشاق ثلاثا سنة. لكن لو جاء وقال: أنا يا جماعة مثلا توضأت لكن نسيت وأن أغسل يدي إلى المرفقين، غسلت اليمنى دون اليسرى، نقول: لا، هذا من شروط الوضوء، إذن اذهب وأعد وضوءك من جديد. من شروط الوضوء حتى يصح الوضوء أن يكون المرء مسلما. لو جاءنا إنسان كافر وتوضأ، قلنا: لا تتوضأ وما تتوضأ أنت، لا يؤثر الوضوء أبدا ولا يقبل منك. الثاني أن يكون عاقلا. لو جاء المجنون وتوضأ، هو أصلا ما يعقل أن هذا وضوء، فلا يصح منه الوضوء. الثالث أن يكون مميزا. لاحظ، ما قلنا أن يكون يعني بالغا، لا، أن يكون مميزا. والتمييز أيها الإخوة والأخوات يختلف باختلاف الناس. يعني لو جاء مثلا طفل عمره سنتان وتوضأ، ما نقول والله وضوءك صحيح لأنه أصلا ما يعقل ولا يدري عن شيء. لكن لو أن هذا الطفل جاء وعمره مثلا 6 سنوات 7 سنوات ويعقل، أو حتى لو أدنى من ذلك، حتى لو 5 سنوات ويعقل، هذا مميز، وإذا توضأ فوضوءه صحيح، وإن صلى فصلاته صحيحة. العجيب أن إلى الآن حقيقة العلماء لم يضعوا حدا لهذا التمييز، وطبعا وذلك لأن التمييز يختلف باختلاف الناس. لكني سأذكر لكم أيها الإخوة والأخوات قاعدة معينة

أعطيكم مثالا، لو أحضرت لك طفل مثلا أبو 3 سنوات مثلا عمره، ومعه مثلا 100 ريال، ثم أقبلت إليه قلت تعال، فأقبل إليك وأنت معك 5 ريالات كل ورقة لوحدها، قلت له سأعطيك هذه الفلوس الكثيرة وتعطيني هذه الورقة التي بين يديك، إذا مشت عليه وقال لي صح هذا كثير وهذا قليل، إذن خذ بادلني، هذا غير مميز، هذا غير مميز. أو مثلا لو ذهب إلى البقالة ومعه 100 فأعطاه إياه وأخذ له شيئا بريال وخرج دون أن يسأل يقول أعطني الباقي، هذا غير مميز. لكن المميز اللي عمره مثلا 6 سنوات 5 سنوات إلى ما فوق ذلك، لو جئت إليه وقلت له خذ هذه 5 ريالات هذه كثير يلا وأعطني الورقة الواحدة اللي معك، قال ها لا لا أنت تلعب علي، أنت تحتال علي، لا لا هذه 5 ريال وهذه كبيرة، لا هذه 100 ريال لا ما أعطيك إياها. لو ذهب إلى بقالة وأعطاه 100 ريال ثم أخذ حلوى أو نحو ذلك بريال وأراد أن يخرج، لانتظر أن صاحب البقالة يرد إليه الباقي، ليش؟ لأن هذا مميز. هذا الفرق في الحقيقة بين أن يكون مميزا أو لا يكون مميز. يعني اللي عمره 2 أو 3 سنوات هذا غير مميز، فلو توضأ لم يصح منه وضوء. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من شروط الوضوء النية، لا يصح أن يتوضأ إلا أن يكون له نية في ذلك. كيف النية؟ أن ينوي أن يرفع الحدث. طيب ممكن يا جماعة هو أحد يتوضأ وهو لم ينوي؟ نعم ممكن واحد يتوضأ وهو لم ينوي. أعطيك مثال على ذلك، لو أن شخصا فرضا يعني جاء وقد لعب كرة مثلا العصر وأقبل ووجهه مغبر وثيابه مغبرة وشعره كذلك وأنفه مثلا قد دخله غبار وفمه كذلك، فأقبل إلى المغسلة وغسل يديه ثم تمضمض وبدأ يغسل وجهه، ثم لما غسل وجهه فإذا هنا تراب بدأ يغسل يده، ثم قال في نفسه ما دام أني بدأت وضوء أكمله وضوء، ثم كمل إلى اليسرى ومسح الرأس وغسل الرجلين ثم ذهب يصلي، هل تصح صلاته أم لا؟ ها. إن قلت تصح صلاته فهذا خطأ، لأنه لم يتوضأ في الحقيقة الوضوء الشرعي، لا يزال وضوء غير شرعي، وذلك لأنه ما نوى رفع الحدث من البداية، وكونه قد غسل هذه الأعضاء لا يعني بأنه قد توضأ، لا بد أن يكون ناويا. خذ مثالا آخر، لو أنه مثلا شخص يدرس طلابه كيفية الوضوء وأحضر بريقا وإناء وجعل هذا الطالب يصب له وهو يقول يا شباب أولا يغسل كفيه ثم يتمضمض ثم وتوضأ لهم وضوءا كاملا، ثم لما انتهى وانتهت الدرس وذهب أذن لصلاة الظهر، فلما أراد أن يتوضأ في دورة المياه قال في نفسه أنا أصلا توضأت في الحصة الخامسة، توضأ تدري صلي على طول، فهنا نقول لا يصح، ما دام أنك لم تنوي رفع الحدث فلا يصح لك الوضوء، يجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى. إذن أيها الأحبة، لا بد في الوضوء لا بد أن ينوي رفع الحدث، ولا يصح له أن يصلي هكذا، لا بد أن يكون ناويا أن يرفع حدثه قبل وضوءه. هناك بعض السنن التي تكون للوضوء، طبعا هناك شروط للوضوء، مثل أن يكون الماء طاهرا، ما يجوز أن يتوضأ بماء غير طاهر، منه أيضا أنه إذا حضر الماء لزمه الوضوء به ولا يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، فلا بد ما دام أنه موجود. كذلك من شروط الوضوء أن يغسل ما على فرجيه من نجاسة. كيف؟ أنا أمثل لكم ذلك، وهذا قد تقدم معنا في لما تكلمنا حول آداب قضاء الحاجة، لكن لا بأس من إعادته. الآن أيها الإخوة، نفرض أن شخصا دخل إلى الحمام مثلا ثم يعني تبول أو تغوط ولم يقم، لا يزال على جلسته، ثم التفت إلى صنبور الماء وتوضأ، هل يصح وضوءه أم لا بد أن يزيل الأثر البول والغائط من قبله ودبره ثم بعد ذلك يتوضأ؟ نعم لا بد أن يفعل ذلك، ما يصح أن يبدأ في الوضوء إلا بعدما يغسل أثر النجاسة، أما أن تكون نجاسة ملطخة ثم إذا انتهى من وضوءه بدأ يغسل أثر النجاسة فلا يصح له ذلك، لا بد أيضا أن يغسل ما على جسده من نجاسة، أعني ما على القبل والدبر. أما لو توضأ وعلى ثوبه بول فلما خرج غسل البول من ثوبه، هذا صحيح، لكن نتكلم نحن عن القبل والدبر. كذلك من شروط الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، يعني بعض الناس أحيانا يكون عليه شيء من الغراء أو الصمغ، أو يكون بعض النساء عليها طلاء

مناكير، أو عليه هو مثلا أنه هو يعمل أصلا دهان ويعني يضرب بويه في الجدار وعليه هذا الأثر أثر طلاء، فلا بد أن يزيله قبل أن يتوضأ، لأنه من شروط الوضوء أن يصل الماء إلى جميع الجسد، ولا يصح أن يصلي وهذا عليه، لا بد أن يزيله عنه. لو كان هناك عجين أحيانا، بعض الناس مثلا يكون خباز وفيه عجين ملتصق، لا بد أن يزيله حتى ما يمر الماء من فوقه. كذلك لو كان هناك طين أو مثلا عليه شمع أو مثلا أو زيوت ملتصقة جدا، فهذا لا بد أن يعني يزيله. طيب لو كان هناك يا جماعة كريمات، يعني بعض الناس مثلا يقول لك أنا ليس علي شيء له سمك، لكن أنا أضع كريمات ملينة للبشرة لوشن مثلا وآتي أتوضأ، هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز ذلك، لكن لا بد أن لا تكون هذه لها جرم، يعني ما تكون قطع هكذا مثل المرهم الذي يوضع الجروح، لا، إذا كان الكريم طبقات فلا بد أن يزال أثناء الوضوء، إلا إذا كان وضع لعلاج فهذا له حكم آخر سيأتي معنا، لكن ينبغي له أن يزيله. أما إذا كان قد تشربه الجسم ثم توضأ فلا بأس يجوز، لكن لا بد أن يمر يده على يده الثانية حتى يتأكد من وصول الماء إلى جميع جسده كله. هذا فيما يتعلق بشروط الوضوء وما يتعلق ب يعني مكملات الوضوء التي تكون قبله. بقي الكلام معنا حول فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي أعضاء الوضوء التي يجب غسلها هي 6 أعضاء. أنا سأذكر هذه الأعضاء ثم نتكلم بعد قليل كل عضو متى يغسل وما كيفية غسله، لو نسيه ماذا يفعل، لو غسل بعضه وترك بعضه ماذا يفعل، كل هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله. أول هذه الأعضاء التي يجب غسلها غسل الوجه بكامله مع وجود المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو ترك أحدهما لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه كما قال سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، أمر بغسل الوجه كله ولا يجوز أن يترك شيئا منه. الثاني غسل اليدين مع المرفقين. الآن المشكلة يا جماعة أن بعض الناس يأتي في أول وضوءه فيغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق، فإذا جاء إلى غسل اليدين تكون يداه يعني مبلولتان فيغسل فقط الذراع والمرفق من الحنفية التي تصب فوقه، مع أن هذا خطأ، لا بد أن يغسل اليدين مرة أخرى، لا بد أن يغسل اليدين مرة أخرى، فلا بد أن يغسل الذراعين مع المرفقين وأن يدخل يديه في الغسل أيضا، لقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. كذلك الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، عند الوضوء الأذنان لها حكم الرأس، كما عند ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، فلا يجزئ مسح بعض الرأس. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الترتيب بين هذه الأعضاء ثم الموالات والذكر الوارد، وأرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن تفصيل بقيتها، فلعلي إن شاء الله تعالى نفصلها لكم في حلقة قادمة، وأن أعيد شيئا مما ذكرناه الآن حتى يكون في الحلقة القادمة شيء من الربط بين ما تقدم وما تأخر. أسأل الله أن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأنعيننا جميعا على أداء عباداتنا كما أمرنا الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ولا حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
4: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8292 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

مجروح منك جرحنا زال يوم القيامة. خلتنا كرايشي خلتنا نشي.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

إنها الساعة 3 بتوقيت غرينتش، هي الساعة 6 بتوقيت عدن. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة عدن الغد، ونبتدئها بأبرز الأخبار المحلية. أقر مجلس الوزراء في عدن بصرف بدل الغلاء المعيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، وإضافة إلى اعتماد العلاوة السنوية المتوقفة منذ عام 2021 حتى عام 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتعثرة لأكثر من 13 عاما ضمن حزمة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الإصلاح الإداري والمالي. نفذت في مديرية خور مكسر حملة لإزالة التعديات والبناء العشوائي على الأراضي الحكومية والمرافق العامة ضمن جهود حماية المخططات والمشاريع الخدمية. عربياً وعالمياً، أكدت قطر أن إغلاق مضيق هرمز يخالف القانون الدولي، مشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة ودعم الجهود الوساطة لحل الأزمة الإقليمية. كشف تقرير للبيتاغون عن تفوق روسي في حماية المنظومات اللوجستية الخلفية مقارنة بأوكرانيا، مع استمرار معاناة نقص الذخائر والمنظومات الدفاع الجوي. اقتصادياً ومن لندن تحديدا، حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد الله العاطي من تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة وحركة الملاحة الدولية. واحتلت روسيا المرتبة الثانية كمورد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي خلال مارس 2026، رغم الخطط الأوروبية لوقف الاستيراد الغاز الروسي بحلول عام 2027. رياضياً، ناقش محافظ لحج وزارة الشباب استئناف العمل في مشروع إعادة تأهيل وتعشيب ملعب معاوية بمدينة الحوطة بعد فترة من تعثره. وتلقى المنتخب الإسباني ضربة قوية بعد تأكد غياب لامين جمال عن أول مبارتين في كأس العالم بسبب إصابة عضلية. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للإعلام. كنت معكم عهد خالد، ودمتم في أمان الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: كل عام وأنتم بخير.

حين تتحول الرياضة إلى رسالة ويصبح الخبر مسؤولية. نلتقي بكم في موسم جديد من أثير الرياضة، الموسم الثالث مع فرحان المنتصر. أهم الأخبار المحلية والدولية، حوارات مع النجوم، ونقاش مهني لقضايا الرياضة، يأتيكم على راديو عدن الغد 89.9 و95.9 FM كل ثلاثاء الساعة 8 مساء. أثير الرياضة، نبض الملاعب وصوت الحقيقة. كونوا على الموعد.

الأعزاء المستمعين، الأعزاء الرياضيين، متابعي البث عبر فيسبوك وجمهور راديو عدنية، مساء الخير. يعني جمهور عدن الغد، يعني أنت الخواطر تتوارد. يعني أحييكم، أنا فرحان المنتصر في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي أثير الرياضة. أثير الرياضة يأتيكم دائما من عدن الغد، وأنا معكم فرحان المنتصر من الإعداد والتقديم، ويرافقني الزميل عاصم حكيم من الإخراج. تستمعون إلى راديو عدن الغد أو إلى أثير الرياضة على التردد 89.9 و95.9. في حلقة الليلة لدينا جملة من الأخبار والتغطية الحصرية الخاصة بالدوري اليمني، أو القرعة، قرعة خليجي 27 التي سحبت اليوم وحل فيها منتخبنا في المجموعة الثانية. اليوم يعني حلقة استثنائية لأنها تأتي قبل الذهاب إلى عيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة أن نبارك لكم بقدوم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم عيد فيه الراحة والمرح والمتعة، وأن يتقبل الله منكم صالح الأعمال. تفاصيل الحلقة يعني بعد قليل.

الرياضة في هذه الأيام تشهد حراكا طيبا على مستوى الأندية وعلى مستوى البطولات وعلى مستوى المنتخبات. طبعا يعني اليوم في عدن، وهذا الخبر يعني صدر قبل قليل، وفيه يعيد تشكيل فرع الاتحاد العام لكرة القدم في العاصمة عدن على النحو الآتي. اتحاد الكرة طبعا أصدر القرار رقم 16 لسنة 2006 القاضي بتشكيل فرع الاتحاد في عدن في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل. وتكون الاتحاد من الإخوة التالية، أسماءهم عرفات محمد علي قاسم رئيسا، وعبد الله أحمد الجفري نائبا أول، ومحمد الخضر أحمد العنبري نائبا ثانيا، وعمرو محمد علي سعد أمينا عاما، ونظام محمد أحمد ناجي مسؤولا ماليا، ومحمد فتحي علي حسين رئيس اللجنة الإعلامية، كميل طارق عثمان محمد عضوا، نجيب محبوب نجيب محمد عضوا، ونصر عبد القادر أحمد القاضي عضوا. طبعا نتمنى لهذا الاتحاد التوفيق في عمله، وأن يكون يعني وجوده بادرة طيبة لعودة البطولات على مستوى الفئات العمرية، أو على استمرار انخراط الاتحاد الأندية في عدن في بطولات الاتحاد العام، ولو أنه الاتحاد يعني شكل بقائمة موسعة وفيه أكثر من عضو من نادي واحد، أي وبعض الأندية لم يتشملها أو لم يشملها قرار إعادة تشكيل الاتحاد. نتمنى للاتحاد التوفيق. ونتحدث اليوم عن الدوري العام، دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. في الجولة الرابعة من الدوري لكرة القدم جرت اليوم مباراة واحدة في صنعاء، فيها فاز وحدة صنعاء على العروبة، يعني الوحدة فاز وجرد العروبة من الصدارة التي كان يحتلها بشراكة مع المكلا ومع شعب حضرموت. فوز الوحدة كان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الظرافي بصنعاء. طبعا الوحدة فرض أفضليته خلال الشوط الأول ونجح في تسجيل الهدف عبر محمد البتول، وبهذا الفوز طبعا يعني الوحدة يعني يحسن مركزه بالترتيب، ويصبح الوحدة في المركز الرابع الثالث بتسع نقاط من أربع مباريات، فيما تراجع العروبة إلى المركز الرابع بنفس العدد من النقاط ولكن بفارق الأهداف. الوحدة ربما يعني استفاد من عودة المدرب هيثم الأصبحي الذي كان على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين، وخرج قبل أيام من الدور الأول في بطولة في نهائيات كأس العالم للناشئين دون أن يحقق الهدف الذي ذهب من إليه، وهو المرحلة أو المنافسة في الحصول على بطاقة إلى كأس العالم قطر 2026 للناشئين تحت 17 سنة. البطولة طبعا كانت قد انطلقت أمس بمباراة جمعت أهلي صنعاء وفحمان. أهلي صنعاء فاز أمس على ضيفه فحمان بهدفين مقابل هدف في مباراة يعني منقولة بالتلفزيون، ويعني كل من شاهدها أكد أن الفحمان كان يستحق على الأقل التعادل إن لم يكن هو المستحق للفوز. اليوم العروبة فاز أو خسر الصدارة وخسر المباراة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، والأربعاء أو يوم ستقام مباراة فيها شباب البيضاء، البيضاء سيلعب مع السد. أيضا الخميس ستقام مجموعة من المباريات فيها الهلال يستضيف اتحاد سيئون. كان في أخبار قد سرت عنه اتحاد أو لاعبي اتحاد سيئون رفضوا السفر إلى الحديدة للمشاركة في هذه المباراة، لكن إذا إدارة النادي نفت هذا الموضوع وأكدت أن اللاعبين في طريقهم إلى الحديدة لمقابلة الهلال يوم الخميس. اليرموك سيلعب مع شعب حضرموت يوم الخميس في صنعاء، ضيفه الشعب حضرموت في صنعاء. المكلا سيستضيف اتحاد إب في برادم أيضا يوم الخميس، ويوم الجمعة مباراة واحدة ستجمع سلام الغرفة مع تضامن حضرموت، وهذه مباراة ستقام أمام جمهور كبير في الملعب الأولمبي في سيئون. شباب البيضاء كانت مباراة مفترض أنها تقام اليوم لكنها تم التعديل، وسيلعب
الشباب البيضاء يوم غد مع السد من مارب، وهي أول مباراة يخوضها السد من مارب من بعد صعوده إلى الدرجة الأولى في صنعاء. الحقيقة أنه المباريات مستمرة وبدأت الأسماء تتشكل وملامح البطولة تتشكل، وبدأت الناس تتحدث عن الأفضليات في هذه البطولة. لكن أبرز ما ما ما ما ما, ما نشر وما قيل عن البطولة هو ما كتبه الكابتن على الصاصي في فيسبوك عندما تحدث عن البطولة وعن المنافسات. والحقيقة أنه يعني من باب بطريقة يعني فيها الكثير من الجرأة والكثير من يعني وضع النقاط على الحروف، يتحدث الكابتن على الصاصي عن الفرص المنافسة وعن الفرق التي ستنافس في هذه البطولة. الكابتن على الصاصي كتب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول: قد تصيب وقد تخيب، يعني يقصد بذلك توقعاته. قال: توقعي بعد مشاهدة أول ثلاث مباريات أو جولات في الدوري اليمني، قال البطل سيكون تنافس شرس بين وحدة صنعاء وشعب حضرموت. أما الأهلي صنعاء وتضامن حضرموت سيكونون متواجدون ضمن المقدمة، وهم من سيحدد البطل، يعني بمعنى هم عبرهم ستتم البطولة، ستعبر يعني إما الوحدة أو شعب حضرموت إلى البطولة. يقول يعني قد يفوز الأهلي على الشعب ويعطي فرصة للوحدة لنيل اللقب، وقد يفوز التضامن على الوحدة ويعطي اللقب للشعب. ويقول أنه اليرموك وفحمان في مناطق الأمان، يعني بمعنى أنه رغم النتائج التي بدت متذبذبة في الجولات الماضية إلا أنهم سيبقيان في منطقة الأمان، وهم يعني اللي هم اليرموك وفحمان سيحدد الفرق الهابطة. والمكلة والعروبة يعني أبليتم بلاء حسنا، ولكن عند أول خسارة لكم ستستمرون في النزول. يعني الآن يعني إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى بداية الجولة الرابعة كان اليرموك، يعني قصدي المكلة والعروبة، هم شركاء صدارة مع شعب حضرموت. لكن على الصاصي يقول أن هذه هي صدارة مؤقتة، وأنه خلال الجولات القادمة بعد أول خسارة يعني يكون هناك انحدار كبير في مستوى الفريقين، وربما يعني نشاهد تراجع كبير. لكن الصاصي بقي متحفظا ولم يقل هل سينالهم الهبوط أم لا، لكنه يعني هي جرأة من الكابتن على الصاصي أن تتحدث بوضوح عن المؤشرات التي يعني بدأت تظهر في الأفق، خاصة بالدوري الذي انطلق ونحن اليوم في جولته الرابعة. من أبرز الملامح في هذه البطولة حتى الآن هو أنه اللاعب حيدر أسلم مهاجم شعب حضرموت هو متصدر الهدافين بأربع أهداف، ويعني هو لحد الآن يقدم بنفسه بقوة من كواحد من أبرز الهدافين والمهاجمين في هذه البطولة، إضافة إلى لاعب التلال السابق وتضامن حضرموت الحالي عمر جولان أو عمر اليامي، الذي يعني كثير من المتابعين يرون أنه أفضل لاعب ظهر في البطولة حتى الآن، ويعني يشادب بقوة باعتباره من أفضل اللاعبين في مركزه وفي البطولة حتى الآن. الحقيقة أنه دوري هذه السنة يعني وقد عاد بحلته الجديدة وبشكله الجديد ذهاب وإياب، يعني يحظى بمتابعة جماهيرية محليا وعربيا، وأيضا الإعلام العربي يتفاعل معه بشكل كبير وبشكل يعني لاحظنا خلال الجولات الماضية المواقع التواصل الاجتماعي وحتى النجوم التعليق الرياضي وهم يتفاعلون مع الدوري اليمني ويؤكدون أن عودته تعتبر يعني خطوة ممتازة لتطوير الكرة اليمنية ولاستعادة يعني مكانتها محليا، وبالتالي الدفع بتطوير المنتخبات الوطنية إلى الأمام. نحن في أثير الرياضة يعني بحثنا في اتجاه يعني إعلامي ليس مع المشاهير، لكننا ذهبنا إلى الصحفيين المختصين في هذا الجانب، ويعني سجلنا انطباعاتهم عن الدوري وعن عودة الدوري باعتبارهم الصحفيين المحررين هم أكثر الناس متابعة للشأن الكروي على مستوى الوطن العربي، وخرجنا بهذا الاستطلاع الذي قرأته وقدمته الأخت أو الزميلة عهد خالد، نستمع إليه.

تمثل عودة الدوري اليمني لكرة القدم بنظام الذهاب والإياب بعد 12 عاماً من التوقف حدثاً رياضياً لافتاً أعاد الزخم والحياة إلى الملاعب اليمنية وترك صدى واسعاً على المستويين المحلي والعربي. وقد حظى هذا الحدث بتفاعل كبير من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، كما نال إشادات من عدد من الصحفيين الرياضيين العرب الذين أكدوا أن هذه العودة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير كرة القدم اليمنية وتعزيز حضورها في الساحة الرياضية العالمية. وفي سياق هذا التفاعل، رصد برنامج أثير الرياضة مجموعة من الآراء والتسجيلات الخاصة لعدد من الإعلاميين الرياضيين العرب، وتناولت أهمية استئناف الدوري اليمني بنظام الذهاب والإياب وما يمكن أن ينعكس عليه من تطور فني وتنظيمي للكرة اليمنية في المرحلة القادمة.

شكرا لزميلة عهد، والحقيقة أنه التفاعل كبير وكثير من الزملاء يعني حاضرين ومتابعين للبطولة، لكن أنه أنا اخترت ثلاثة أصوات من وثلاثة من أميز الصحفيين على الساحة الرياضية العربية. البداية يعني تحدث للبرنامج الزميل الدكتور جودة أبو النور الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، نستمع إليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. بكل تأكيد عودة الدوري اليمني لنظامه الطبيعي، إنه يلعب في ربوع اليمن من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب، حدث رائع جدا يؤكد على عراقة واستمرارية هذا الدوري الكبير الذي بدأ في 1976، ثم تم الدمج بعد وحدة اليمن في 1990. الدوري اليمني دوري عريق، وقدم مواهب وأفرز لاعبين مميزين على مدار السنوات، وعودة الدوري بشكله الطبيعي مؤكد إنجاز كبير يحسب للرياضة اليمنية، ويضيف الكثير والكثير للرياضة العربية والآسيوية، ويؤكد على أن كرة القدم تستطيع أن تفعل ما يفعله يعني الآخرين. وكل التحية لليمن والأمنيات لنجاح الدوري اليمني.

شكرا للزميل الدكتور جودة أبو نور الصحفي المصري الشهير. والحقيقة أنه الدكتور جمال القاسمي وهو صحفي عماني وصحفي معروف على مستوى الخليج والوطن العربي كان يعني قد تحدث عن الدوري اليمني في يعني كلمة مفيد يعني أرى أنها تستحق أن نسمعها وأن نستفيد منها، فيعني نستمع إليها يا أستاذ عاصم.

عودة الدوري إلى نظامه الطبيعي على مستوى أنه هو ذهاب وإياب يعني يعمل فارق كبير في المنافسة، بحيث أن حتى الجماهير يعني كل جمهور أو كل جمهور نادي يحس أيضا بتأثير على المسابقة وعلى الدوري وعلى الفرق الأندية قصدي. وبالتالي أنا أعتقد مهم جدا أن يكون في تنوع، بدل ما يكون اللعب على ملعب واحد، لما يكون اللعب على ملعبين ذهاب وإياب أكيد في منافسة أكبر من منافسة لما تكون على ملعب واحد، وفي تأثير أكبر من التأثير لما يكون اللعب على ملعب واحد، وفي أيضا تشويق أكثر من لما يكون اللعب على ملعب واحد. فما في شك أن الإيجابيات بتكون كثيرة على مستوى عودة المسابقة إلى شكل طبيعي نظامي مثل ما هو متبع في جميع دول العالم. الذهاب والإياب هذا خاصية يعني جدا مهمة، على أساس أن كل لاعب يحصل مثلا دعم، كل النادي يحصل دعم من جمهوره، تأثير الجمهور في بعض على بعض الأندية أو بعض المباريات تأثير كبير جدا. وبالتالي يعني كانت في بعض الأندية محرومة من دعم جماهيرها، ما في شك أن هذا الجانب يشكل إضافة كبيرة على مستوى المنتخبات الوطنية اليمنية، والمنتخبات الوطنية اليمنية محتاجة للتنافس، محتاجة للاستمرارية. وأنا أتمنى أن حقيقة يكون في استمرارية للدوري، مش قصة أن احنا والله نلعب حاليا ونعمل نظام وبعدين نتوقف، أهم شيء الاستمرارية. نحاول بقدر الإمكان أن تكون مسابقات مستمرة بقدر الإمكان، يعني على أساس أن يكون في يعني حضور جيد على مستوى الجوانب البدنية، الجوانب المهارية، الجوانب اللياقية، حتى أيضا اللاعبين يحسوا أن في أيضا نظام متبع وعمل يعني شغالين به على مستوى اتحاد الكرة. حقيقة نتمنى كل التقدم والخير للكرة اليمنية، وإن شاء الله يكون هذا الجوانب كلها تصب في صالح منتخب اليمن، لأن منتخب اليمن يعني يملك كل التفاصيل، بس فقط محتاج التنظيم، محتاج أشياء بسيطة. واللاعب اليمني لا تروح أنت وتقارن باللاعبين مثلا في المنطقة وتقول إنه والله هذا اللاعب لاعبين آخرين يأخذوا مقابل وهذا اللاعب ما يأخذ مقابل، لا، ظروف اللاعب اليمني ظروف مختلفة، وبالتالي أي شيء يقنعه وأي شيء بسيط ليسير يعني يحفزه. فبالتالي دائما انظر للبيئة والمجتمع اللي أنت قاعد فيها وعايش فيها ومتكون فيها، والعناصر كلها هذه تحفزك واصنع منها حوافز، يعني لا تنظر للآخرين إن هم يأخذون والله مبالغ كبيرة وإن احنا ما نحصل. فإذا أنت بتنظر لهذا الجانب فما راح تسوي شيء ولا راح تتقدم. فأنا أعتقد أتمنى إن اللاعب اليمني أيضا يركز في منظومته ويركز في مجموعته ويركز في بيئته ومكوناته وعناصره، ويحاول يحفز نفسه بطريقة أو بأخرى، وأيضا الجماهير يشاركوا في هذا التحفيز، وفي النهاية كل الأمور تصب في مصلحة منتخب اليمن بإذن الله تعالى. دكتور جمال القاسمي، كاتب وناقد رياضي.

شكرا للدكتور جمال القاسمي على هذه، يعني انا اعتقد انها جاب لنا يعني رؤيه لتطوير اللعبه بشكل عام. شكرا دكتور جمال. الحقيقه يعني ايضا الاستاذ مرزوق العجمي المنسق السابق في الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا والمؤرخ والصحفي الرياضي الكويتي المعروف تحدث للبرنامج عن عوده الدوري اليمني في كلام نستمع اليه.

شكراً على هذه الاستضافة. طبعاً لا شك أن المسابقات المحلية واستقرارها ورزنامتها تعد من الأسباب الرئيسية في تطوير المسابقة المحلية وبالتالي المنتخبات الوطنية. شيء جميل جداً يكون هناك نوع من الاستقرار ومعرفة مسبقة برزنامة المسابقة المحلية، والشيء الأجمل هو أن تكون هناك استمرارية. لا شك أن كرة القدم اليمنية تعاني معاناة بعض مالية أيضاً لوجستية، لكنها مع رغم كل هذه المعاناة إلا أن لها حضور في كثير من المسابقات المحلية المسابقات القارية، لا بل أن كان لها حضور أيضا في مسابقات دولية في مثل مسابقات كأس العالم للناشئين في فترة من فترات يعني. وبالتالي استقرار المسابقة المحلية ورزنامتها يعد من الأسباب الحقيقية لتطوير كرة القدم اليمنية. كرة القدم اليمنية ضاربة بعروقها في التاريخ. يكفي أن نعرف أن أقدم ذكر لكرة القدم في جزيرة العرب يعود إلى منطقة عدن التي شهدت يمكن أول كرة قدم تدحرجت في جزيرة العرب بشكل عام يعني، وهذا ما أثبتناه نحن في كتاب نشر مؤخرا اسمه الرياضة في الكويت قبل الاستقلال، ونشرنا فيه في الباب الأول جذور كرة القدم في جزيرة العرب والمنطقة العربية بشكل عام، فوجدنا أنها أقدم ذكر في جزيرة العرب يعود إلى منطقة عدن التي كانت وفق الوثائق البريطانية كانت هناك مجموعة من الجنود البريطانيين يلعبون كرة القدم في وقت الراحة والاستجمام. فاليمن وكرة القدم بصراحة يعني تذكرنا دائما باللاعبين الكبار علي محسن المريسي وأيضا أبو بكر الماس ولاعبين آخرين كان لهم دور كبير في مشاركاتهم سواء كانوا خارج اليمن أو داخل اليمن. فتمنياتي بالتوفيق للكرة اليمنية يعني كمسيرين وكلاعبين ومدربين، وإن شاء الله نشوف المنتخب اليمني ينافس منافسة قوية في بطولة كأس الخليج المقبلة بإذن الله. تحياتي لكم.

كل التحية للزميل العزيز مرزوق العجمي على هذه الإحاطة التاريخية. طبعا هو شخص متخصص في التاريخ الرياضي، وقد يعني كما تحدث أثبت أن أول دحرجة لكرة القدم في الجزيرة العربية وربما الوطن العربي كانت في عدن، وللأسف الشديد أن الدوري هذا تتدحرج فيه الكرة، وأندية عدن التاريخ والعراقة والموهبة والإبداع غائبة عن هذا المشهد الجميل في كرة القدم. شكرا له وللزملاء جودة أبو نور وجمال القاسمي. والحقيقة أنه نحن حاولنا أن نقترب من من من الصحفيين الرياضيين العرب، والحقيقة أنه العودة إن شاء الله تكون عودة حميدة، وأن تكون عودة كما أشار الزملاء مستمرة، وأن تكون مخططة، وأن تكون هادفة أساسا لبناء منتخبات وطنية كبيرة. من الأخبار المحلية اليوم أو الأنشطة المحلية اليوم أن فريق وحدة عدن اليوم وصل إلى العاصمة عتق عاصمة محافظة شبوة، وسيخوض يوم غدا الأربعاء مباراة ودية احتفالية مع فريق تضامن حضرموت. المباراة ستقام لأول مرة في مدينة عتق تحت الأضواء أو الأشفاء الكاشفة يعني، وذلك هي مباراة سميت مباراة كأس الإنارة لأنها فيها سيتم تدشين إنارة ملعب الفقيد الخليفي أو ناصر الخليفي لأول مرة، ويعني بجهود كبيرة بذلتها السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ وبالزميل العزيز محسن سنان مدير عام مكتب الشباب والرياضة الذي شهدت في الرياضة في شبوة في عادة يعني بطولات وفعاليات واهتمام كبير من قبل سواء المحافظ السابق محمد صالح بن عدي أو المحافظ الحالي بالمنشآت الرياضية وعلى رأسها ملعب ناصر الخليفي. إن شاء الله سنوافيكم بنتيجة المباراة في تغطية قادمة. نذهب إلى فاصل ثم نعود.

جميل أن تكون هذه الأغنية يعني متوافقة مع الخبر القادم في هذه الحلقة من برنامج أثير الرياضة. الخبر التالي هو الخاص بقرعة خليجي 27 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة جدة خلال شهرين سبتمبر وأكتوبر القادمين. منتخبنا يعني في هذه البطولة أو في هذه القرعة التي سحبت اليوم وقع في المجموعة الثانية، ويعني الوضع يعني أنه نحن الأولى والأولى بالنسبة لنا مثل الثانية، لكن المجموعة الثانية ضمت الإمارات وقطر والبحرين واليمن والمنتخبات الأخرى الذي هي السعودية والعراق وعمان والكويت في المجموعة الأولى. الحقيقة أنه الموعد قريب، يعني احنا نشوف احنا الآن في شهر 6-5 وشهر 9 يعني الذي يحسبها هي 14، لكن أنه العيد بيروح والأمور تمشي وسنجد نفسنا في استحقاق إقامة البطولة، إضافة إلى أنه الدوري اليمني يعني مرحلة الذهاب ستنتهي في آخر 8، ويعني سيكون من الصعوبة أن نجد المنتخب فرصة للإعداد، خصوصا أنه شهر 6 و6 وجزء من 7 بيكون في كأس العالم. المنتخب قبل أن نذهب أو نتحدث عن خليجي 27، المنتخب له مباراة مصيرية يوم 4-6، يعني بعد أقل من 20 يوم أو نحو 20 يوم. المباراة ستكون أمام المنتخب اللبناني، وفوزنا فقط يؤهلنا إلى نهائيات آسيا 2027 التي ستقام في المملكة العربية السعودية. أما في حالة خسارتنا أو تعادلنا فإننا سنغادر وسيتأهل المنتخب اللبناني إلى هذه النهائيات التي سحبت قرعتها تقريبا الأسبوع قبل الماضي. نحن يعني في أثير الرياضة بحثنا عن ردود الأفعال الخاصة ببطولة خليجي 27 وعن القرعة، وقد تحدث لبرنامج أثير الرياضة الكابتن علاء الصاصي القائد السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم والمحلل الرياضي المعروف، نستمع إليه.

نتحدث عن قرعة بطولة كأس خليجي 27 في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. اعتمدت القرعة على التصنيف الدولي، فكان في متصدر الترتيب المنتخب القطري والمنتخب العراقي، فيما حال أن المنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي كانوا في المستوى الثاني، والمنتخب العماني والبحريني في المستوى الثالث، والمنتخب اليمني والكويتي في المستوى الرابع. وهذا هو تصنيف عادل من الفيفا، واعتمده الاتحاد الخليجي لكرة القدم. مجموعتنا كانت تعتبر بالنسبة لنا هي أفضل من المجموعة الأخرى، من حيث أن المنتخب السعودي والمنتخب العراقي اجتمعوا في مجموعة واحدة، وهؤلاء المنتخبين يمثلون العرب في كأس العالم. في مجموعتنا يتواجد المنتخب القطري في كأس العالم. منتخبنا نتفائل دائما في المنتخب البحريني، احنا يعتبر منتخب البحرين اكثر منتخب قارعناه في الفترات السنوات الاخيره. تغلبنا عليه في بطوله كاس الخليج الماضيه، تغلبنا عليه في بطوله كاس العرب، تغلبنا عليه في بطوله كاس اسيا، تصفيات كاس اسيا سابقا، تعادلنا معه في بطوله خليجيه عده. فعلاقتنا قريبه من المنتخب البحريني، ف مجموعتنا كانت هي الأفضل من المجموعة الأخرى. نتمنى لمنتخبنا التوفيق. لدينا مباراة مهمة أمام المنتخب اللبناني في تصفيات كأس آسيا والتأهل لنهاية كأس آسيا، فهذه المباراة هي أهم جدا في مشوارنا الرياضي، حتى تكون بطولة الخليج إعدادا لنا من أجل الاستعداد في بطولة كأس آسيا التي سوف تقام في المملكة العربية السعودية. نتمنى التوفيق لمنتخبنا. نتمنى أن يكون هناك نزول ميداني للمدرب، حيث أن الدوري اليمني شغال، اختيار لاعبين ينظر إلى كفاءة اللاعبين الآخرين، لا يتم الاعتماد على لاعبين معينين أو أسماء معينة فقط لا غير. الدوري اليمني شغال على المدرب والاتحاد أن ينظر إلى هذه المواهب الموجودة حاليا في الأندية، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله تعالى.

شكرا للكابتن علاء الذي يعني تحدث بصدق، وان نحن بحاجه الى اعداد المنتخب ليكون يعني يجب ان نتخذ من خليجي يعني نفوز على لبنان ثم نتخذ من خليجي محطه اعداد للنهائيات الاسيويه ان شاء الله. ايضا تحدث لأثير الرياضه وراديو عدن الغد الكابتن انور عاشور الهداف المعروف في تاريخ الكره اليمنيه هداف شعبيب، المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول، وهو الآن مدرب لنادي المكلا أحد فرق الصدارة في الدوري اليمني. تحدث عن القرعة في تصريح خاص به أثير الرياضة في راديو عدن الغد، استمع إليه.

فرحان، مساء الخير لكل المستمعين في راديو عدن الغد عبر أثير إذاعة عدن الغد، برنامج أثير الرياضة. بالنسبة لمجموعتنا في كأس الخليج، مجموعة متوازنة، مجموعة فيها من المنتخبات التي لها باع في هذه البطولة وحقت البطولة، مثل المنتخب القطري، المنتخب الإماراتي، المنتخب البحريني. كل منتخبات الخليج في هذه البطولة تكون مستعدة وجاهزة وتدخل برتم بطولة قوية جدا. نتمنى إن شاء الله نكون الإعداد جيد لهذه البطولة، وتقام هناك معسكرات خارجية. الآن أكيد الدوري بيكون له فائدة كبيرة في إضافة كثير من الدماء الشابة في المنتخب. نتمنى إن شاء الله يظهر منتخبنا بصورة أفضل من المرة السابقة. حققنا أول انتصار في البطولة الماضية، إن شاء الله هذه البطولة يكون طموحنا أعلى، ونحاول الصعود إلى الدور الثاني من المجموعة ونقدم مستوى يشرف الكرة اليمنية. طبعا تركيزنا نحن الآن على التأهل لنهائيات كأس آسيا، مع مباراة مهمة مع منتخب لبنان. إن شاء الله نتجاوز هذه المباراة بإذن الله، ونحقق آمال وطموح الجماهير اليمنية في كل مكان. المجموعة الأخرى، مجموعة السعودية والعراق وعمان والكويت، طبعا مجموعة أيضا مجموعة فيها من الإثارة والقوة، أكثر يعني أكثر استعداد وأكثر جاهزية بهذه المنتخبات. منتخب العراقي ومنتخب السعودي رايحين كأس عالم، المنتخب العماني والمنتخب الكويتي برضو منتخبات حقت البطولة ولها باع في هذه البطولة. نتمنى إن شاء الله نشاهد بطولة قيمة تعطي الفائدة للمنتخبات المتواجدة في هذه البطولة. تحياتي لكم وشكراً.

شكرا للكابتن أنور عاشور. وبمناسبة الحديث على المنتخب، كانت الفنانة الكبيرة أمل كعدل قد خاصة الإذاعة بتحية خاصة وبرنامج أثير الرياضة على وجه الخصوص، قالت أنها تتابع البرنامج وأنها من المعجبين به، وخصتنا بهذه الهدية الخاصة بالمنتخب. نستمع إليها.

برنامج أثير الرياضة مع فرحان المنتصر. يا سلام يا سلام يا منتخبنا، يا شارك نصر لعزتنا، بطل يا صانع الأهداف، بطل تحمل على الأكتاف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا منتخبنا، بطل تعزف لجمهورك، يا سلام يا سلام، وموسيقاك بالأقدام.

يا سلام يا سلام يا أمل كعدل، شكرا على هذه الهدية الخاصة للبرنامج والإطراء الذي تلقيناه من هذه الفنانة. الزميل عاصم يقول باقي دقائق معدودة لنهاية البرنامج، والحقيقة أنه نحن في آخر الموسم ويفترض أن نحقق يعني نتابع المباريات العالمية. سأستسمح ببعض الدقائق للإطلالة على البطولات العالمية. عموما يعني نحن خرجنا من كأس آسيا للناشئين، ويعني لم نتأهل إلى دور الثمانية. أيضا السعودية البلد المستضيف خرجت من دور الثمانية على يد الصين، لكنها تأهلت إلى كأس العالم. اليوم لعبت مباراة يعني دور نصف النهائي، المباراة الأولى جمعت اليابان مع أوزباكستان، وانتهت بفوز المنتخب الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح بعد أن تعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله. الصين ستخوض مباراة قوية الساعة 9:30 أمام منتخب أستراليا، والمباراة المتأهل من المباراة الأولى الذي هو اليابان مع المتأهل من المباراة الثانية الذي تجمع الصين وأستراليا سيخوض المباراة النهائية للبطولة يوم 22 مايو في الساعة 8:00 مساء. هذا بالنسبة لبطولة كأس آسيا للناشئين التي كنا نمني النفس أن نعبر من خلالها إلى نهائيات كأس العالم للناشئين. في البطولات المحلية الأوروبية، الدوري الإنجليزي في مرحلة أو في أدق مراحلة يعني الأشواط الأخيرة، والفرق تبحث عن الفوز، والفرق تقريبا نقطتين بين المتصدر والملاحق. الليلة هناك مباراتين، الأولى تجمع بورنموث مع مانشستر سيتي في الساعة 9:30، والثانية يلتقي فيها تشيلسي مع توتنهام. والترتيب في الدوري الإنجليزي يعني أرسنال في الصدارة برصيد 82 نقطة، ومانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 77. إذا فاز اليوم سيصل إلى النقطة 80، وبيكون يعني ما تزال الأفضلية لأرسنال للفوز في اللقب. وفي المركز الثالث وبنقاط نوعا ما بعيدة 68 النقطة يقع مانشستر يونايتد، لكنه عاد إلى دوري الأبطال مثله مثل أستون فيلا الذي عاد إلى البطولة في المركز الرابع برصيد 62 نقطة. وليفربول أخيرا يعني ضمن الصعود إلى دوري الأبطال، الآن هو يبحث عن فرصة للصعود بالمركز الخامس برصيد 59 نقطة. هذا في الدوري الإنجليزي. الدوري الأسباني طبعا برشلونة كان قد فاز باللقب، ولكنه يعني خسر في الأشواط الأخيرة لاعبين وجهود لاعبين بارزين، يعني خسرهم أيضا المنتخب الأسباني. وفي ألمانيا انتهت البطولة يوم السبت الماضي بتتويج يعني بايرن ميونخ بالبطولة بفارق كبير من النقاط والأهداف، وما تزال بعد خروجه من دوري الأبطال أوروبا ما تزال أمام الفريق الألماني فرصة الجمع بين الدوري والكأس عندما يواجه شتوتغارت يوم 23 مايو على نهائي الكأس. طبعا نحن وإياكم سنذهب في إجازة العيد، وستقام خلالها كثير من المباريات الحاسمة والنهائية، أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا بين يعني أرسنال وباريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان الفرنسي الذي هو الآخر يعني يسيطر على بطولة الدوري في إسبانيا. في الليلة طبعا يعني لدينا كثير من المباريات، نتمنى لكم ليلة جيدة خصوصا في الدوري الإنجليزي الذي قلنا أنه في صفيح ساخن. بهذا الحديث عن الدوري وعن دوري أبطال يعني أوروبا الذي والنهائي الأوروبي المرتقب، أودعكم وأقول لكم كل عام وأنتم خير مقدما. وفي الأخير هي تحية لكم مني أنا فرحان المنتصر ومن زميلي عاصم حكيم، وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان.

0: وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغف.

0: وحياه عائلتي دائما مستمره. اشراقتهم متجدده كل يوم. كريستال، اشراقه متجدده كل يوم.
1: انت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيره للرحله، شنطه السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقه السفر. اكيد تسال نفسك الان، ايش بطاقه السفر؟ بطاقه الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.